0: مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى، جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
4: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق، لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
3: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
5: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
4: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
6: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، فبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني.

0: فعلا كان كان كان نقاش صادق ويعني ومسؤول وبناء واستحضرنا يعني النتائج ديالنا الوزن الانتخابي ديالنا الوزن السياسي ديالنا ايضا.
1: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق رسمية لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدلت تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
5: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت، وتقام هذه هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميندلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميندلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
4: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور ولي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
7: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التداخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من نتيجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة، فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: راديو حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية. وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية. وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
1: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
10: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في آخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
1: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
0: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، وبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
1: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: وسط أجواء احتفالية وفنية رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
11: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديتو كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
6: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
12: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام الإنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
13: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
6: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارد.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
15: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
16: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
1: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
1: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
2: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعض الناس كيحسوا بعض النبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب، ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول، اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
1: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
2: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تناخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع عمر ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه، ولكني بعد واحد ثلاثة ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
1: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب؟
2: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوني بالنسبه للكميه ديال الكافيين لانه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبه للكميه ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ملغ في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا بالنسبه للناس اللي ما كيستهلكوش القهوه نهائيا فهاد الناس كياخذوا الكافيين بهذه الطريقه منتظمه يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالاصابه بمجموعه ديال الامراض ومنهم امراض القلب والشرايين وجلطات والى غير ذلك.
1: وبالنسبه للاشخاص اللي كيتناولوا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ يعني على معده فارغه
2: او بالنسبه للاستهلاك ديال القهوه مباشره بعد الاستيقاظ كانوا كاين واحد الافكار اللي هي حتى هي كدور بانه يمكن الا خدينا القهوه مباشره بعد الاستيقاظ كان ديجا لو بيك ديال الكورتيزول يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تاثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه. اذا ما يمكنناش انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
1: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى ومن أخرى. شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: الله يبارك فيك. شكرا شكرا على الاستضافه وكنتمنى هذا الموضوع وهاد النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
1: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
5: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
4: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
6: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة كيجي فيها السياح الناس كيتسوقوا بيناتهم كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
7: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا وحنا جيت فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
4: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل، وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
10: هذا إنجاز تاريخي يحققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
11: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها، وهذا دونك صافي فريمون بليزير.
12: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
3: اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
8: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية باديمينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
13: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
16: إحساس جميل، لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معاد، وأول مرة كعملش معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
15: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجوسية

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسة للرعاية بحسب داثي المسؤول، الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
2: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. في المغرب.
5: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
6: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في آخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
5: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
7: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، وبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
5: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وسط أجواء احتفالية وفنية، رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
8: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديتو كمحاوله لتشجيع. وتنظن بان هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، انا المهرجان تاع تطوان لان جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضروره كبيره بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الاول الثاني الثالث.
1: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
9: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام من إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متبينة، من دول البحر الأبيض المتوسط.
10: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان. مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
1: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل التنمية المستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
11: دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
12: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
11: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
13: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
1: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
14: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
15: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
1: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية وصنع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
16: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست، الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضريحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه عندنا ديما مثلا ولا طلعتي شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا، ودونك كاين تنحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تتناقض، كونتراست.
5: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور ولي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل و عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد
3: تحيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدول مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
17: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
5: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: المحيط يبدأ من هنا. تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
18: دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
12: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
11: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللقوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. موب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وسط أجواء احتفالية وفنية، رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
8: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
1: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
9: طبعا عندنا الفقرات المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام من إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
10: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
1: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: وسط أجواء احتفالية وفنية رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثل القبرصي بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
8: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديتو كمحاوله لتشجيع. وتنظن بان هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف انا المهرجان تاع تطوان، لان جيت ليه وربحنا فيه جوائز وكان عنده واحد الضروره كبيره بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الاول الثاني الثالث.
1: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
9: طبعا عندنا الفقرات المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام الإنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
10: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
1: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
20: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بيوم المعلم، وهي مناسبة خاصة كتمثل لحظة تقدير واعتراف بالمجهودات الكبيرة ديال المعلمين اللي كيربيو الأجيال وكيعطيوهم المفاتيح لبناء المستقبل، وكيعلموهم يفرقوا ما بين السلوكيات القبيحة والجيدة وما بين الصالح والطالح. هاد اليوم خاص ما يكونش غير احتفال رمزي، ولكن فرصة باش المجتمع كامل يعترف بالدور الأساسي والهام اللي كيلعبوا المعلم في التنشئة وفي التكوين وفي زرع القيم والمعرفة في عقول التلاميذ. لأن المعلم ماشي شخص كيشرح الدروس وكيعطي الفروض وكيراقب الامتحانات فقط، المعلم هو مربي وموجه وقدوة، هو اللي كيرافق الطفل من أولى الخطوات دياله في مسار التعلم وكيكون حاضر في مراحل حساسة من حياته. لأن في الكثير من الأحيان تلميذ كيكون محتاج لكلمة تشجيع ونظرة ثقة وحتى النصيحة صغيرة، المعلم كيكون هو أول واحد كيقوم بهذا الدور خارج الأسرة بمسؤولية وضمير مهني. في المغرب بحال كل البلدان كتعتبر المدرسة فضاء أساسي لبناء شخصية الطفل، والمعلم هو القلب ديال هذا الفضاء، هو اللي كيساهم في تنمية التفكير النقدي وكيأثر بشكل كبير في التلميذ، وهو القادر على تعليم القراءة والكتابة ومهارات أخرى كثيرة، وأيضا غرس قيم بحال التعاون والصبر والسلوكيات فيها احترام، وكيغرس فيه حب الوطن. ومن خلال دروس بسيطة كيتعلم التلميذ كيفاش يكون مواطن صالح، كيفاش يتعامل مع الآخرين، وكيفاش يواجه التحديات اللي تقدر تواجهه. يوم المعلم كيخلينا نتفكروا الكثير من اللحظات اللي دازوا في حياتنا الدراسية، وشحال من واحد فينا باقي عاقل على اسم معلم معين لأنه كان سبب في اختيار التخصص دياله ونجح فيه، أو شجعوا حتى يكمل قرايته وحتى في تصحيح مسار حياته من اللي كان غادي في طريق غلط. هذا الأثر أكيد ما كيبانش ديما في ساعته، ولكن مع مرور الوقت كيكتشف الفرد باللي كلمات بسيطة من المعلم دياله أو موقف صغير منه كان عنده تأثير كبير على مستقبله. رغم هذا الدور الكبير والهام اللي كيلعبه المعلم، إلا أن الصعوبات اللي كيواجهها ماشي قليلة. في بعض الأحيان كيواجه الاكتضاض في الأقسام وقلة الوسائل التعليمية، وأحيانا قلة التقدير المعنوي، وهذه عوامل كتخلي المهمة ديالو صعيبة. ومع ذلك الكثير من المعلمين كيستمروا في العطاء وكيحاولوا يبدعوا بالوسائل اللي متوفرة لهم، وكيبحثوا على طرق باش يقربوا المعلومة للتلاميذ وكيحفزوهم على التشبث بالتعلم. يوم المعلم هو مناسبة باش المجتمع يعترف بهذه التضحيات، والاعتراف ما كيكونش غير بكلمات شكر أو هدية رمزية، ولكن أيضا بتحسين ظروف العمل دياله وبتوفير تكوين مستمر له، خاصة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، وأيضا بتعزيز المكانة الاجتماعية دياله لأن إذا بغينا تعليم جيد خاصنا معلم مرتاح كيشتغل في ظروف محفزة ومشجعة، لأن الاستثمار في المعلم هو استثمار أيضا في المستقبل. من جهة أخرى خاص التلاميذ وأولياء الأمور يكون عندهم وعي بأهمية احترام المعلم، والعلاقة بالأسرة والمدرسة خاصها تكون مبنية على التعاون والتكامل والتواصل الجيد والمفتوح، لأن هذه الأمور كلها كتصب في مصلحة التلميذ والنتائج غتكون إيجابية بالتأكيد، وماشي اعتبار المعلم في بعض الأحيان خصم، خاصة إذا لاحظ على الإبن وعاتبه على نتائجه الناقصة وعلى عدم قيامه بواجباته، ولكن اعتباره شريك في التربية والتكوين وخاص التواصل معاه يكون بكل احترام لفهم الأمور وأيضا لضمان تعليم جيد للإبن، لأن الإبن لما كينصفوه الوالدين أمام المعلم دياله بدون معرفة الأسباب فهذا السلوك كيقضي عليه وكيضرب صورة المعلم عرض الحائط، والإبن ما كيبقاش يحترمه هو وكل المعلمين الآخرين. المعلم كذلك كيساهم في بناء الأمل حتى في مجتمع كيواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وكتكون بالفضل ديالو المدرسة فضاء للحلم، وكيكون هو اللي كيشجع التلميذ على الوصول وكيعطيه ثقة في نفسه باش يحقق طموحاته وكيفتح قدامه كل أسباب النجاح. هاد الرسالة الإيجابية عندها قوة كبيرة خصوصا عند الأطفال اللي ما عندهمش دعم كافي في محيطهم الأسري، ولتخليد هذا اليوم ممكن للمدارس تنظم أنشطة كريمية تشكر فيها المعلم وتعبر ليه عن الامتنان على المجهود دياله، لأنه هو محتاج يحس باللي المجتمع واثق فيه ومقدر الدور دياله، وتقدم شهادات كتعبر على الإحساس الصادق بقيمة الرسالة النبيلة اللي كيحملها في العملية التعليمية اللي كانت دائما عبر التاريخ ركيزة أساسية في قيام الحضارات، وكل حضارة قوية كان وراءها معلمون أفنوا حياتهم في خدمة العلم ونقل المعرفة من جيل لآخر. فيوم المعلم كيستحق من كل واحد يساهم بطريقته في نشر صورة إيجابية عليه، لأن بلا بيه ما غيكونش مجتمعنا لا طبيب ولا مهندس ولا قاضي ولا أستاذ ولا باحث، فكلهم كينطلقوا على يديه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
1: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه التزاماته السياسية.
2: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في آخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
1: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
3: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، وبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد المجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
1: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة

0: إذاعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
1: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
0: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
5: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
4: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
6: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
7: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا، تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
4: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز

0: هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة، قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية، مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير، إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت، إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي، تقديرا لمسيرتهم المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهم الفنية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل، وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس ثراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب، وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة، وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
3: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست، الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضريحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه عندنا ديما مثلا ولا طلعت شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا، ودونك كاين تنحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تناقض، كونتراست.
0: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: ومن في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
5: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
4: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
6: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
7: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
4: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونيات المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز والشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
6: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
5: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
7: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة المجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، بالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون يعني واحد المجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ويعني ومسؤول وبناء، واستحضرنا يعني النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
5: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
1: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد إحداث أزيد من 60,900 مقاولة في ظرف 7 أشهر. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الغابوني بنسبة 3.1% خلال 2027. في أوروبا مبيعات السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في 2026. أهلا بكم من جديد. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد أن عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب بلغ 60,908 مقاولات برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 2026. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 26 2000 بلغ 60,908 مقاولات حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وحسب بلاغ للمكتب تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين ب 45,898 وحدة والأشخاص الذاتيين ب 15,010 وحدات. وفيما يتعلق بالأشكالية القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئ المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت 65% من التسجيلات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33.9%. وعلى المستوى الجهوي تتصدر جهة الدار البيضاء أسطات الترتيب مستحوذة على 39.3% من إجمالي الشركات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين. تليها جهة الرباط سالا القنيطرة ب 14.5% ومراكش آسفي ب 12.3% وطنجة تطوان الحصيمة ب 10.8%، وتمثل هذه الجهات الأربعة 76.9% من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
8: وفي خبر آخر، يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 3% خلال سنة 2026 وبنسبة 3.1% سنة 2027 مقابل 2.7% المسجلة سنة 2025. وأوضحت المؤسسة المالية الإفريقية في تقريرها الخاص بالغابون أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز أداء قطاع البناء والأشغال العمومية، مدعوما بارتفاع الاستثمارات العمومية إلى جانب تحسن أداء القطاعات الفلاحية لا سيما زيت النخيل وإنتاج الدواجن والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات بالتوازي مع انتعاش قطاع النقل. ومن المتوقع أن يستفيد النمو أيضا من زيادة الاستثمارات الخاصة غير النفطية وارتفاع الاستهلاك. من جهة أخرى، قد يساهم إنشاء مركزية المشتريات الغابونية إلى جانب التعليق المؤقت للرسوم والضرائب على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك في احتواء التضخم عند 3.1% في عام 2026 و 2.3% في عام 2027. وفي الختم، أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مستوى مرتفع غير مسبوق في عام 2026، حيث بلغت المبيعات 1,664,000 سيارة خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوية. إكرام جعفري في المتابعة.
10: شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصفت مجموعة النقل والبيئة عام 2026 بأنه عام محوري لتوفر السيارات الكهربائية، إذ ارتفع عدد الطرازات المتاحة ب 50% خلال عام واحد، مع توسيع شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات. وتأتي هذه البيانات في وقت تطرح فيه شركات تصنيع السيارات مثل فولكسفاجن عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في الصنف الأول من عام 2026، واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21% وأضافت 11 طرازا. وأشارت البيانات أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط على سائقي السيارات ذات المحركات الاحتراق الداخلي، وأوضحت أن ديزل سجل أكبر ارتفاع، إذ زاد بنسبة 38% منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح خزان سعة 50 لترا يكلف الآن 30 أورو، أي 34 دولارا إضافية.
8: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
12: انا كنخدم بزاف على هذا بمجلس مال الكونتراست ديال مثلا فبحال في الأضريحة أو في الأولياء الصالحين أو في الصوفية عندنا ديما مثلا ولا طلعت شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول. دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافة الصوفية اللي عندنا. ودونك كاين تنحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست ماشي تناقض كونتراست.
11: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابط لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قسقزين إنغمي سن قماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: وسط أجواء احتفالية وفنية رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
13: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف كبير وقيل أكبر مني،
14: دونك خديتو كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف أنا المهرجان تاع تطوان، لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
2: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسطي ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
15: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
16: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائية. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وعرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
2: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
18: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا، أعمال كبيرة وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
17: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
17: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
19: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
17: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
20: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا، مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل ارتعالمة الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري لفاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني، أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة، مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدور الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات
6: متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم أصيلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة أصيلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
21: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
22: ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
23: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
24: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
25: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
24: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي.
1: Each single country to develop the project.
2: إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
24: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
24: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
24: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
5: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
2: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
7: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
8: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
2: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونيات المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
25: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
24: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
25: حالة الطقس.

0: الغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية. وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء استطاعت إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملات تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية، لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027، يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة، موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمية لفعاليات هذا الشهر التحسين.

0: الرئيسي وتقاسموا التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
1: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8 إلى 11 أكتوبر بميدل. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدل تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدل بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تخيلات. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
0: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتي نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
3: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً
5: على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
7: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
6: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
8: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، فبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
6: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
9: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضرحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه. عندنا ديما مثلا ولا تعطي شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك تجمع بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا. ودونك كاين تنحاول نوصل للمتلقي هاد الكونتراست، ماشي تتناقض، كونتراست.
6: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
3: ما ماب راديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
10: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: وسط أجواء احتفالية وفنية رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
11: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب اللي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
4: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
12: طبعا عندنا الفقرات المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام من إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
13: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
4: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
14: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
6: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100%
15: في المغرب.
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
16: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدول، مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربو لافاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخة 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي.
15: إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزين إنغمسن ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور ولي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور ولي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس طراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
1: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
2: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعد الناس كيحسوا بعد نبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب. ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول، اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
1: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
2: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تناخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع عموما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه، ولكني بعد واحد ساعتين وثلاثه سوايع صافي النسبه ديال الضغط الدموي كترجع الحاله ديالها العاديه.
1: يعني ممكن نقولوا ان الاستهلاك المعتدل للقهوه قد يعود ايجابا او ايجابيا على القلب.
2: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بانه استهلاك معتدل للقهوه، ودراسات بينات وشافوني بالنسبة للكمية ديال الكافيين لأنه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبة للكمية ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ميلي غرام في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا بالنسبة للناس اللي ما كيستهلكوش القهوة نهائيا، فهاد الناس كياخدوا الكافيين بهاد الطريقة منتظمة يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالإصابة بمجموعة ديال الأمراض ومنهم أمراض القلب والشرايين وجلطات وإلى غير ذلك.
1: وبالنسبة للأشخاص اللي كيتناولوا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يعني على معدة فارغة،
2: أو بالنسبة لاستهلاك ديال القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، كانوا كاين واحد الأفكار اللي هي تاهي كدور بأنه يمكن إلا خدينا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ كان ديجا البيك ديال الكورتيزول يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تأثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا، ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه. اذا ما يمكنناش، انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش، ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. مي من غير هذا
1: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى ومن أخرى شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: الله يبارك فيك. شكرا شكرا على الاستضافه، وكنتمنى هذا الموضوع وهذا النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
1: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب، لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
1: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
2: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
3: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
4: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء المصداقيه والخبر اليقين. ماب راديو.
5: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
9: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
8: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
10: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
7: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
11: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
12: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جيت فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
7: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونيات المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة.

0: للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
1: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
0: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: تجاوز عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين 700 مليون شخص عندما تم يونيو الماضي، فيما تجاوز معدل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي 50%. وذكر تقرير صدر عن المركز الصيني لمعلومات شبكة الانترنت أن هذه التكنولوجيا تشكل مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق، مضيفا أن السيناريو الرئيسي يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة للمحادثة، ويستخدمه 76% من المستخدمين للإجابة على الأسئلة. وأشار التقرير الذي صدر في المؤتمر الصيني لموارد البنية التحتية للإنترنت ببكين إلى أن إمكانات الاستهلاك في مجال التكنولوجيا الذكية التي يمثلها شراء الأجهزة الذكية قد تم إطلاقها بسرعة أكبر، حيث اشترى 38.7% من مستخدمي الإنترنت أجهزة ذكية عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وتابع أن أول مجموعة حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي المحلية الصنع تضم 100,000 وحدة معالجة رسومية دخلت حيز الاستخدام، مضيفا أن هذه الآلية تدعم الابتكار المستقل للبلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب التقرير فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم التحول والارتقاء الصناعي العميق ويجعل مختلف القطاعات أكثر ذكاء، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي المتجسد يمثل أحد أكثر المجالات نشاطا في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع تحسين قدرته على أداء المهام المعقدة، تم تطبيق روبوتات للذكاء الاصطناعي المتجسد في العديد من القطاعات مثل الإنتاج الصناعي والعمليات الجراحية وخدمات الحياة اليومية.

0: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: وسط أجواء احتفالية وفنية، رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
3: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
2: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
4: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام من إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
5: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
2: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
7: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست، الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضرحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه، عندنا ديما مثلا ولا تعطي شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك تجمع بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا، ودونك كاين تحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تتناقض، كونتراست.
6: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابط لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزامات السياسية.
8: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في آخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات يعني ديال الحكومة.
6: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
9: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، وبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون يعني واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ويعني ومسؤول وبناء، واستحضرنا يعني النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
6: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مؤشرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى، جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية باديمينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبياً بسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محلياً مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
1: Thank you.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
12: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
6: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
8: كيف ما تابعتوا كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
6: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
9: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، وبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا ايضا.
6: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس ثراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا. فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100%
6: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا. تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
14: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق، لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
6: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
13: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطارا تنظيميا مستقرا يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بيوم المعلم، وهي مناسبة خاصة كتمثل لحظة تقدير واعتراف بالمجهودات الكبيرة ديال المعلمين اللي كيربيو الأجيال وكيعطيوهم المفاتيح لبناء المستقبل، وكيعلموهم يفرقوا ما بين السلوكيات القبيحة والجيدة وما بين الصالح والطالح. هاد اليوم خاص ما يكونش غير احتفال رمزي، ولكن فرصة باش المجتمع كامل يعترف بالدور الأساسي والهام اللي كيلعبوا المعلم في التنشئة وفي التكوين وفي زرع القيم والمعرفة في عقول التلاميذ. لأن المعلم ماشي شخص كيشرح الدروس وكيعطي الفروض وكيراقب الامتحانات فقط، المعلم هو مربي وموجه وقدوة، هو اللي كيرافق الطفل من أولى الخطوات دياله في مسار التعلم وكيكون حاضر في مراحل حساسة من حياته. لأن في الكثير من الأحيان تلميذ كيكون محتاج لكلمة تشجيع ونظرة ثقة وحتى النصيحة صغيرة، المعلم كيكون هو أول واحد كيقوم بهذا الدور خارج الأسرة بمسؤولية وضمير مهني. في المغرب بحال كل البلدان كتعتبر المدرسة فضاء أساسي لبناء شخصية الطفل، والمعلم هو القلب ديال هذا الفضاء، هو اللي كيساهم في تنمية التفكير النقدي وكيأثر بشكل كبير في التلميذ، وهو القادر على تعليم القراءة والكتابة ومهارات أخرى كثيرة، وأيضا غرس قيم بحال التعاون والصبر والسلوكيات فيها احترام، وكيغرس فيه حب الوطن. ومن خلال دروس بسيطة كيتعلم التلميذ كيفاش يكون مواطن صالح، كيفاش يتعامل مع الآخرين، وكيفاش يواجه التحديات اللي تقدر تواجهه. يوم المعلم كيخلينا نتفكروا الكثير من اللحظات اللي دازوا في حياتنا الدراسية، وشحال من واحد فينا باقي عاقل على اسم معلم معين لأنه كان سبب اختيار التخصص دياله ونجح فيه أو شجعوا حتى يكمل قرايته وحتى في تصحيح مسار حياته من اللي كان غادي في طريق غلط. هذا الأثر أكيد ما كيبانش ديما في ساعته، ولكن مع مرور الوقت كيكتشف الفرد باللي كلمات بسيطة من المعلم دياله أو موقف صغير منه كان عنده تأثير كبير على مستقبله. رغم هذا الدور الكبير والهام اللي كيلعبه المعلم، إلا أن الصعوبات اللي كيواجهها ماشي قليلة. في بعض الأحيان كيواجه الاكتضاض في الأقسام وقلة الوسائل التعليمية، وأحيانا قلة التقدير المعنوي، وهذه عوامل كتخلي المهمة ديالو صعيبة. ومع ذلك الكثير من المعلمين كيستمروا في العطاء وكيحاولوا يبدعوا بالوسائل اللي متوفرة لهم، وكيبحثوا على طرق باش يقربوا المعلومة للتلاميذ وكيحفزوهم على التشبث بالتعلم. يوم المعلم هو مناسبة باش المجتمع يعترف بهذه التضحيات، والاعتراف ما كيكونش غير بكلمات شكر أو هدية رمزية، ولكن أيضا بتحسين ظروف العمل دياله وبتوفير تكوين مستمر له، خاصة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، وأيضا بتعزيز المكانة الاجتماعية دياله، لأن إذا بغينا تعليم جيد خاصنا معلم مرتاح كيشتغل في ظروف محفزة ومشجعة، لأن الاستثمار في المعلم هو استثمار أيضا في المستقبل. من جهة أخرى خاص تلاميذ وأولياء الأمور يكون عندهم وعي بأهمية احترام المعلم، والعلاقة بين الأسرة والمدرسة خاصها تكون مبنية على التعاون والتكامل والتواصل الجيد والمفتوح، لأن هذه الأمور كلها كتصب في مصلحة التلميذ والنتائج غتكون إيجابية بالتأكيد، وماشي اعتبار المعلم في بعض الأحيان خصم، خاصة إذا لاحظ على الإبن وعاتبه على نتائجه الناقصة وعلى عدم قيامه بواجباته، ولكن اعتباره شريك في التربية والتكوين وخاص التواصل معاه يكون بكل احترام لفهم الأمور وأيضا لضمان تعليم جيد للإبن، لأن الإبن لما كينصفوه الوالدين أمام المعلم دياله بدون معرفة الأسباب فهذا السلوك كيقضي عليه وكيضرب صورة المعلم عرض الحائط، والإبن ما كيبقاش يحترمه هو وكل المعلمين الآخرين. المعلم كذلك كيساهم في بناء الأمل حتى في مجتمع كيواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وكتكون بالفضل ديالو المدرسة فضاء للحلم، وكيكون هو اللي كيشجع التلميذ على الوصول وكيعطيه ثقة في نفسه باش يحقق طموحاته وكيفتح قدامه كل أسباب النجاح. هاد الرسالة الإيجابية عندها قوة كبيرة خصوصا عند الأطفال اللي ما عندهمش دعم كافي في محيطهم الأسري، ولتخليد هذا اليوم ممكن للمدارس تنظم أنشطة تكريمية تشكر فيها المعلم وتعبر ليه عن الامتنان على المجهود دياله، لأنه هو محتاج يحس باللي المجتمع واثق فيه ومقدر الدور دياله، وتقدم شهادات كتعبر على الإحساس الصادق بقيمة الرسالة النبيلة اللي كيحملها في العملية التعليمية اللي كانت دائما عبر التاريخ ركيزة أساسية في قيام الحضارات، وكل حضارة قوية كان وراءها معلمون أفنوا حياتهم في خدمة العلم ونقل المعرفة من جيل لآخر. فيوم المعلم كيستحق من كل واحد يساهم بطريقته في نشر صورة إيجابية عليه، لأن بلا بيه ما غيكونش مجتمعنا لا طبيب ولا مهندس ولا قاضي ولا أستاذ ولا باحث، فكلهم كينطلقوا على يديه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: وسط أجواء احتفالية وفنية، رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
2: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز، وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
1: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
3: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام الإنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
4: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائية. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
1: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخة 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابراديو. مابراديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة

0: الذي يحتوي على مجموعة من المنتوجات التي تمثل مناطق مختلفة.
1: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
2: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
3: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا، تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
1: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية وصنع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية باديمينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.

0: تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد إحداث أزيد من 60,900 مقاولة في ظرف 7 أشهر. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الغابوني بنسبة 3.1% خلال 2027. في أوروبا، مبيعات السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في 2026. أهلا بكم من جديد. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد أن عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب بلغ 60,908 مقاولة برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 2026. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 26 2000 بلغ 60,908 مقاولات حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وحسب بلاغ للمكتب، تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين ب 45,898 وحدة، والأشخاص الذاتيين ب 15,010 وحدات. وفيما يتعلق بالأشكالية القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئ المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت 65% من التسجيلات. تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33.9%. وعلى المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات الترتيب مستحوذة على 39.3% من إجمالي الشركات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين. تليها جهة الرباط سلا القنيطرة ب 14.5% ومراكش أسفي ب 12.3% وطنجة طوان الحسيمة ب 10.8%. وتمثل هذه الجهات الأربعة 76.9% من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
1: وفي خبر آخر، يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 3% خلال سنة 2026 وبنسبة 3.1% سنة 2027 مقابل 2.7% المسجلة سنة 2025. وأوضحت المؤسسة المالية الإفريقية في تقريرها الخاص بالغابون أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز أداء قطاع البناء والأشغال العمومية مدعوما بارتفاع الاستثمارات العمومية، إلى جانب تحسن أداء القطاعات الفلاحية لا سيما زيت النخيل وإنتاج الدواجن والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات بالتوازي مع انتعاش قطاع النقل. ومن المتوقع أن يستفيد النمو أيضا من زيادة الاستثمارات الخاصة غير النفطية وارتفاع الاستهلاك. من جهة أخرى، قد يساهم إنشاء مركزية المشتريات الغابونية إلى جانب التعليق المؤقت للرسوم والضرائب على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك في احتواء التضخم عند 3.1% في عام 2026 و 2.3% في عام 2027. وفي الختم، أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مستوى مرتفع غير مسبوق في عام 2026، حيث بلغت المبيعات 1,664,000 سيارة خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوية. إكرام جعفري في المتابعة. شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصفت مجموعة النقل والبيئة عام 2026 بأنه عام محوري لتوفر السيارات الكهربائية، إذ ارتفع عدد الدرازات المتاحة ب 50% خلال عام واحد، مع توسيع شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات. وتأتي هذه البيانات في وقت تطرح فيه شركات تصنيع السيارات مثل فولكسفاجن عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في الصنف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21% وأضافت 11 طرازا. وأشارت البيانات أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط على سائقي السيارات ذات المحركات الاحتراق الداخلي. وأوضحت أن ديزل سجل أكبر ارتفاع، إذ زاد بنسبة 38% منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح خزان سعة 50 لترا يكلف الآن 30 أورو، أي 34 دولارا إضافية. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافي الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
5: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراس، الكونتراس ديال مثلا فبحال في الاضريحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه عندنا، ديما مثلا ولا طلعت شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا. ودونك كاين تحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تناقض، كونتراست.
4: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
3: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى الجنوب المهدية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
9: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملت شي معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا أعمال كبيرة، وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
4: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه التزاماته السياسية.
7: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
4: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
10: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، بالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
4: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس ثراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ما برادو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
12: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعالية الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين وأربع نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهم القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
13: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم، بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
4: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: وسط أجواء احتفالية وفنية رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
14: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة للتشجيع. وتنظن بان هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف انا المهرجان تاع تطوان، لان جيت ليه وربحنا فيه جوائز وكان عنده واحد الضروره كبيره بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الاول الثاني الثالث.
12: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
15: طبعا عندنا الفقرة المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام من إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
16: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار في هذا المهرجان، مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشاهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
12: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال: هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة، ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة، واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما.
1: نعم. واش أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
2: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعد الناس كيحسوا بعد نبضات إضافية. يعني هذا الإحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بأنه راه القهوة مضرة للقلب. ولكن جات دراسات حديثة، وهذه الدراسات الحديثة عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المدة متوسطة إلى طويلة، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر أكبر باش يديروا أمراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر أكبر بالإصابة بأمراض أخرى. وشنو تبين؟ بأنه الناس اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة معتدلة ومنتظمة يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص أيضا في الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني، ومجموعة ديال أمراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بأنه القهوة ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد أخرى اللي هي المواد مضادة للأكسدة والبوليفينول، اللي عندهم واحد الفعالية ضد الالتهاب وضد الشيخوخة ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
1: ماذا يحدث مباشرة للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوة؟ وهل هذا التأثير مؤقت ولا عنده يعني مدة؟
2: مباشرة بعد ما كانت ناولوا القهوة، خصوصا القهوة اللي كانت فيها الكافيين، لأنه الفعالية المباشرة اللي كتجي مباشرة بعد ما تناخذوا القهوة تتكون عندها علاقة مع مادة الكافيين. يعني إلا خدينا القهوة بلا كافيين ما غيكونش نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطة للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. إذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس، إلا أنه هاد الكافيين عندها واحد المفعول أيضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لأنه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع مور ما كانت ناولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتوا تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه. ولكني بعد واحد ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
1: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب؟
2: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوني بالنسبة للكمية ديال الكافيين لأنه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبة للكمية ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ميلي غرام في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا بالنسبة للناس اللي ما كيستهلكوش القهوة نهائيا، فهاد الناس كياخذوا الكافيين بهذه الطريقة منتظمة يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالإصابة بمجموعة ديال الأمراض ومنهم أمراض القلب والشرايين وجلطات وإلى غير ذلك.
1: وبالنسبة للأشخاص اللي كيتناولوا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يعني على معدة فارغة،
2: أو بالنسبة لاستهلاك ديال القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، كانوا كاين واحد الأفكار اللي هي تاهي كدور بأنه يمكن إلا خدينا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ كيكون ديجا البيك ديال الكورتيزول، يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تأثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا، ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه. اذا ما يمكنناش، انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش، ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا، باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
1: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى ومن أخرى. شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور. شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي، اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: الله يبارك فيك. شكرا، شكرا على الاستضافه، وكنتمنى هذا الموضوع وهذا النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
1: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب، لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.
5: كيف ما تابعته كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات يعني ديال الحكومة.
4: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
6: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، فبالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون يعني واحد المجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ويعني ومسؤول وبناء، واستحضرنا يعني النتائج ديالنا الوزن الانتخابي ديالنا الوزن السياسي ديالنا أيضا.
4: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
3: ما براديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونيات وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
8: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
7: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
9: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
10: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
7: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
3: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
4: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب تما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
5: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة.

0: تجاوز عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين 700 مليون شخص عندما تم يونيو الماضي، فيما تجاوز معدل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي 50%. وذكر تقرير صدر عن المركز الصيني لمعلومات شبكة الانترنت أن هذه التكنولوجيا تشكل مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق، مضيفا أن السيناريو الرئيسي يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة للمحادثة، ويستخدمه 76% من المستخدمين للإجابة على الأسئلة. وأشار التقرير الذي صدر في المؤتمر الصيني لموارد البنية التحتية للإنترنت ببكين إلى أن إمكانات الاستهلاك في مجال التكنولوجيا الذكية التي يمثلها شراء الأجهزة الذكية قد تم إطلاقها بسرعة أكبر، حيث اشترى 38.7% من مستخدمي الإنترنت أجهزة ذكية عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وتابع أن أول مجموعة حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي المحلية الصنع تضم 100,000 وحدة معالجة رسومية دخلت حيز الاستخدام، مضيفا أن هذه الآلية تدعم الابتكار المستقل للبلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب التقرير فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم التحول والارتقاء الصناعي العميق ويجعل مختلف القطاعات أكثر ذكاء، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي المتجسد يمثل أحد أكثر المجالات نشاطا في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع تحسين قدرته على أداء المهام المعقدة، تم تطبيق روبوتات للذكاء الاصطناعي المتجسد في العديد من القطاعات مثل الإنتاج الصناعي والعمليات الجراحية وخدمات الحياة اليومية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية باديمينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربولا فاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
4: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست، الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضريحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه عندنا ديما مثلا ولا طلعت شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا، ودونك كاين تنحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تناقض، كونتراست.
3: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللقوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان

0: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: في دورته الخريفية يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولي 47 بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. هذا الفنان العصامي يحاول من خلال معرضه بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني الصوفي والبعد الجمالي.
2: انا كنخدم بزاف على هذا بما تسمى الكونتراست، الكونتراست ديال مثلا فبحال في الاضريحه او في الاولياء الصالحين او في الصوفيه عندنا ديما مثلا ولا تعطي شي سطح كتشوف القباب وكتشوف لي بارابول، دونك ما بين المودرنيتي وما بين الثقافه الصوفيه اللي عندنا، ودونك كاين تحاول نوصل المتلقي هاد الكونتراست، ماشي تناقض، كونتراست.
0: وتروم التجربة الفنية للفنان المرابطي لمس المتأمل للنزوع الروحي والصوفي الفطري لهذا الفنان. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نظمت في إطار أشغال منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر، تم إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. هذه الجلسة تميزت بمشاركة الرئيس المدير العام لمجموعة التجار وفابنك محمد الكتاني، حيث قال في مداخلته إن المغرب انخرط منذ سنوات في إصلاحات شجاعة ومهمة على المستوى المؤسساتي مكنت من تعزيز سوق الرساميل وقدرات القطاع البنكي، مبرزا مساهمة القطاع البنكي الوطني في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بالمغرب التي تشهدها المملكة على غرار ميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والموانئ والمطارات وغيرها. وذكر السيد الكتاني باعتماد المملكة قانونا واضحا على مستوى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أضفى المزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه العقود أتاحت استقرار القوانين وتأمين الالتزامات المتخذة من قبل الأطراف المعنية، لكنها منحت في الوقت ذاته القابلية على التوقع. هذا وناقشت هذه الجلسة دور البنوك ومؤسسات

0: تمويل التنمية وصناديق البنية التحتية في جعل المشاريع التعاونية قابلة للتمويل بالاعتماد على دراسة الحالات التي أثبتت ذاتها في الأسواق الإفريقية، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين لبنوك ومؤسسات مالية وطنية وإقليمية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بمراكش جرى افتتاح فضاء متحفي دائم جديد بدار دونيس ماسون، فضاء يسلط الضوء على الإرث الفكري لهذه الشخصية البارزة وحياتها وأعمالها التي ساهمت في التقارب والحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب. حفل افتتاح هذا الفضاء الذي يشرف عليه المعهد الفرنسي بمراكش تميز بحضور والي جهة مراكش آسف عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل وعدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية من عالم الثقافة والبحث والفنون. وبهذه المناسبة أكد سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو في كلمة له أن هذا الفضاء الجديد يعكس ثراء العلاقات الفرنسية المغربية في قضايا جوهرية كالشأن الديني، وكذا العمل المهم الذي يقوم به المعهد الفرنسي بالمغرب مع شركائه من أجل تجديد وعصرنة التعاون الثقافي بين بلدينا. يسعدنا جدا أن نفتتح أبواب هذا الفضاء المتحفي الذي يستعيد حياة ومسار دونيس ماسون في المغرب وتحديدا في مراكش، حيث أقامت لسنوات طويلة جدا قبل أن تتوفى في مراكش سنة 1994. وتعد دونيس ماسون التي ولدت بباريس سنة 1901 وتوفيت بمراكش سنة 1994 باحثة متخصصة في الدراسات الإسلامية وكاتبة ومهتمة بالفنون والثقافة وشخصية بارزة في مجال الحوار الثقافي بين فرنسا والمغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخة 47، شكل موضوع المشاريع الاستراتيجية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا محور نقاش رفيع المستوى جمع خبراء ومسؤولين قاريين ودوليين. وافتتحت الجلسة بمداخلة عبر تقنية التناظر المرئي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، أكد فيها أن اندماج القارة الإفريقية ونهوضها يعتمدان على مجموعة من الشروط الأساسية وفي مقدمتها التحكم في الموارد الاستراتيجية. ولم يغفل النقاش الشق العملي لجذب الاستثمارات، حيث أكد خبراء دوليون أن استقطاب التمويلات للمشاريع الإفريقية الكبرى يقتضي تعزيز الاستقرار السياسي. إن استقطاب الممولين الأفارقة والأوروبيين لمشاريع الطاقة يقتضي تقديم دراسات جدوى تقنية متقنة وإطار تنظيمي مستقر يستند إلى عقود قانونية صارمة، فضلا عن مناخ سياسي واضح ومستقر. وتوقف المشاركون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سابقون عند الأهمية الجيوسياسية والتنموية الكبرى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزين أنها تجسد رؤية متكاملة لربط إفريقيا بآفاق تجارية واقتصادية واعدة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: المجلس الوطني للحركة الشعبية يقرر تفويض الأمين العام للحزب محمد أزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. هذا القرار حسب البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يراعي في المقام الأول المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزامات السياسية.
4: كيف ما تابعتوا كان نقاش حار ما بين أعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي في الآخر المطاف خرجنا بنتيجة ديال تفويض للأخ الأمين العام لتدبير المشاورات ديال الحكومة.
3: البيان الختامي أضاف أيضا أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين والإسهام في بلورة السياسات العمومية وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
5: هذه الدورة الاستثنائية هي دعوة للمجلس الوطني للحزب الحركة الشعبية اللي هو الجهاز التقريري اللي هو برلمان الحزب، بالتالي كان خاصو يعطي التوجهات اللي غادي نمشيو فيها فيما يخص هذه المرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. غادي تكون تحالفات، يمكن غادي تكون واحد مجموعة ديال الأحداث متسارعة اللي كان لابد من توجيه ديال البرلمان ديال الحزب ديال المجلس الوطني. فعلا كان نقاش صادق ومسؤول وبناء، واستحضرنا النتائج ديالنا، الوزن الانتخابي ديالنا، الوزن السياسي ديالنا أيضا.
3: وخصصت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة بصفة حضورية وعبر تقنية التواصل عن بعد للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر الماضي واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، فضلا عن الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: وسط أجواء احتفالية وفنية، رفعت سينما إسبانيول بتطوان الستار عن فعاليات الدورة 31 لمهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. حفل الافتتاح استهل بتكريمات مميزة شملت المخرج المغربي هشام العسري والممثلة القبرصية بوبي إفرام والمخرج الإيطالي بيتر مارسياس، إلى جانب تقديم عرض فني مبتكر مزج بين السينما والكوريغرافيا والمسرح.
6: التكريم هذا هو تشريف زوين، هو اعتراف لكبير وقيل أكبر مني، دونك خديته كمحاولة لتشجيع. وتنظن بأن هذا المهرجان اللي عنده واحد عزيز عليا بزاف، أنا المهرجان تاع تطوان، لأن جيت ليه وربحنا فيه جوائز وكان عنده واحد الضرورة كبيرة بزاف ليا كمخرج شاب ملي درت الفيلم الأول الثاني الثالث.
0: وتشهد دورة هذا العام منافسة قوية بين 10 أفلام تمثل مختلف دول الحوض المتوسط ضمن المسابقة الرسمية التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة الإسبانية مونيكا لوبيز.
7: طبعا عندنا الفقرات المسابقة الرسمية اللي كتضم أفلام جيدة، أفلام إنتاج أغلبها من إنتاج 2026 آتية من آفاق متباينة من دول البحر الأبيض المتوسط.
8: اليوم أنا حاضر أولا كممثل كأحد يعني العناصر الفنية اللي كتحضر تقريبا باستمرار فهاد مهرجان نعزه كثيرا، قدم كثير من المشهد السينمائي. اليوم أنا كنقدم واحد العرض بصري وبرد عرض سينمائي ومسرحي في نفس الوقت.
0: وإلى جانب العروض السينمائية وفقرة خفقة قلب، يولي المهرجان اهتماما خاصا بدعم الإبداع الشاب عبر محترفات تطوير السيناريوهات، حيث تم انتقاء 12 مشروعا من أصل 120 للاستفادة من التأطير والمواكبة المهنية، مما يؤكد دور المهرجان كمنصة حقيقية لتعزيز فرص الإنتاج المشترك.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد إحداث أزيد من 60,900 مقاولة في ظرف 7 أشهر. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الغابوني بنسبة 3.1% خلال 2027. في أوروبا، مبيعات السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في 2026. أهلا بكم من جديد. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد أن عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب بلغ 60,908 مقاولات برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 26,000 بلغ 60,908 مقاولات حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وحسب بلاغ للمكتب تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين ب 45,898 وحدة والأشخاص الذاتيين ب 15,010 وحدات. وفيما يتعلق بالأشكالية القانونية تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت 65% من التسجيلات. تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33.9%. وعلى المستوى الجهوي تتصدر جهة الدار البيضاء سطات الترتيب مستحوذة على 39.3% من إجمالي الشركات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين. تليها جهة الرباط سلا القنيطرة ب 14.5% ومراكش أسفي ب 12.3% وطنجة تطوان الحصيمة ب 10.8%. وتمثل هذه الجهات الأربعة 76.9% من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
9: وفي خبر آخر، يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 3% خلال سنة 2026 وبنسبة 3.1% سنة 2027 مقابل 2.7% المسجلة سنة 2025. وأوضحت المؤسسة المالية الإفريقية في تقريرها الخاص بالغابون أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز أداء قطاع البناء والأشغال العمومية مدعوما بارتفاع الاستثمارات العمومية إلى جانب تحسن أداء القطاعات الفلاحية لا سيما زيت النخيل وإنتاج الدواجن والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات بالتوازي مع انتعاش قطاع النقل. ومن المتوقع أن يستفيد النمو أيضا من زيادة الاستثمارات الخاصة غير النفطية وارتفاع الاستهلاك. من جهة أخرى، قد يساهم إنشاء مركزية المشتريات الغابونية إلى جانب التعليق المؤقت للرسوم والضرائب على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك في احتواء التضخم عند 3.1% في عام 2026 و 2.3% في عام 2027. وفي الختم، أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مستوى مرتفع غير مسبوق في عام 2026، حيث بلغت المبيعات 1,664,000 سيارة خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوية. إكرام جعفري في المتابعة.
11: شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصفت مجموعة النقل والبيئة عام 2026 بأنه عام محوري لتوفر السيارات الكهربائية، إذ ارتفع عدد الدرازات المتاحة ب 50% خلال عام واحد، مع توسيع شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات. وتأتي هذه البيانات في وقت تطرح فيه شركات تصنيع السيارات مثل فولكسفاجن عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في الصنف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21% وأضافت 11 طرازا. وأشارت البيانات أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط على سائقي السيارات ذات المحركات الاحتراق الداخلي، وأوضحت أن ديزل سجل أكبر ارتفاع إذ زاد بنسبة 38% منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح خزان سعة 50 لترا يكلف الآن 30 أورو أي 34 دولارا إضافية.
9: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: يحبكم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الفيلم السعودي هجرة لمخرجته شهد أمين يتوج بالجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة. خلال حفل حضرته نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة والمنتجة السينمائية اللوكسمبورغية بادي مينغ عن فوز هذا الفيلم بالجائزة من بين 8 أفلام روائية طويلة شاركت في المنافسة قدمت من بلدان مختلفة حول العالم. أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لفيلم زنقة ملكة لمخرجته مريم التوزاني، فيما آلت جائزة أول عمل إلى الفيلم الفرنسي شانا. هذه الدورة من المهرجان عرفت حضورا متنوعا للأفلام المغربية والعربية والدولية مع تتويج عدد من التجارب السينمائية في مجالات الفيلم الروائي والوثائقي والقصير إلى جانب تكريم المواهب والأعمال الأولى. كما تميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة الكيبيكية أنايس باربو لافاليت إلى جانب الممثلة المغربية ابتسام العروسي تقديرا لمسيرتهما المتميزة التي اتسمت بالتعددية والمثابرة والحرص الدائم على تجديد اختياراتهما الفنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بحضور جماهيري لافت وسط حلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي بتطوان، تواصلت فعاليات الدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الثالث من هذه المحطة شهد إجراء 4 مسابقات حاسمة توزعت بين فئتين نجمتين و4 نجوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون 17 بلدا من مختلف قارات العالم. وخطف البرازيلي يوري منصور الأضواء في المسابقة الأصعب والأهم ليظفر بجائزة عيد الوحدة بعد مسار بدون خطأ وتوقيت سريع، متفوقا على أبطال من فرنسا وإيطاليا، فيما ترك الفرسان المغاربة بصمتهما القوية في مسابقة فئة النجمتين، حيث تألق الفارس هشام الرادي بانتزاعه جائزة طنجة المتوسط، ولحق به الفارس سعد الجابري الذي تربع على عرش جائزة القرقرات، ليؤكد الحضور القوي للفروسية المغربية في هذا المحفل الدولي.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: عالم بحركة دائمة هو عنوان هذا المعرض التشكيلي للفنان يونس الخراز. هذا المعرض المنظم ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47 يقدم من خلاله ابن مدينة أصيلة باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية، تمنح الزائر مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، ومبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني.
6: إحساس جميل لأنني هذه مدة طويلة ما عملتش معرض، وأول مرة كنعمل شي معرض كبير بهذا الحجم اللي عملوا دابا لنا، أعمال كبيرة وزيادة على ذلك غير أعمال كبيرة متنوعة، وشرف لي أنني نقدم المدينة والزائرين ديال أصيلة يشوفوا آخر ما عملت.
4: ومن خلال معرضه هذا يرسخ الخراز هويته الفنية باعتباره رسام الحرية والأشكال الخيالية، مستعرضا تطور لغته التشكيلية متعددة التعابير من خلال الشخوص والوجوه والطبيعة الصامتة التي تتحول وتتلاشى مثلما تتوارى المناظر من نافذة قطار فائق السرعة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
4: تحت شعار المحيط يبدأ من هنا، تتواصل بمدينة الجديدة فعاليات الدورة 9 لمنتدى البحر التي تكرس دورها كمنصة وطنية ودولية للترافع من أجل تنمية مستدامة للشريط الساحلي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. دورة 2026 خصصت برامجها للشباب والثقافة، فهذه التظاهرة تجمع بين العروض السينمائية والتنشيط الرياضي المائي والزيارات الإرشادية للمعالم التاريخية للحي البرتغالي، فضلا عن الأروقة التوعوية والتفاعلية. ويشكل هذا المنتدى مناسبة حيوية لتنشيط فضاء منتزه محمد الخامس وشاطئ المدينة والحي البرتغالي وميناء الصيد، من خلال احتضان أنشطة ميدانية مكثفة تزاوج بين التنشيط الرياضي المائي والعروض التفاعلية والزيارات الإرشادية لتقريب عموم الزوار من الشأن البحري وإبراز رهانة الاقتصاد الأزرق.
7: أطلقنا برنامج سميناه الفصل الدراسي الأزرق، لا كلاس بلو، وهو هذا الذي نشارك به ضمن هذه الفعاليات، وهو عبارة عن تعريف البحر لفائدة المتمدرسين وتحبيبهم في البحر وتوعيتهم بالقيمة الحقيقية، حتى يفتخروا أن المغرب بلدهم بلد بحري، بلد واسع، بلد له ثروات بحرية.
4: منتدى البحر ومنذ إطلاقه بالجديدة سنة 2013 يعد موعدا سنويا مرجعيا يجمع الخبراء وصناع القرار والفاعلين الجمعويين لتدارس رهانات المحيط ومواكبة الأوراش الوطنية الموجهة لتدبير السواحل وتثمين الموارد البحرية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من أجل كوكب أخضر،
2: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: بالموازاة مع فعالية موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحولت جماعة بوزمو بإقليم ميدلت إلى فضاء مفتوح يحتفي بغنى الموروث المحلي. معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المنظم في إطار دورة 2026 شكل منصة حية لإبراز مهارات الصناع التقليديين والتعاونية وتسليط الضوء على تنوع المؤهلات الحرفية التي تزخر بها المنطقة ومختلف جهات المملكة.
8: نتواجد في معرض المنتجات المجالية والصناعة التقليدية الذي يحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمثل مناطق مختلفة.
5: في هذا المعرض يجد العارضون فرصة سانحة للترويج لمنتجاتهم من زرابي ومصنوعات جلدية ومنتجات فلاحية وربط الاتصال المباشر مع الزوار المغاربة والأجانب.
9: الموسم هذا راه موسم مهم في المنطقة، كيجي فيها السياح، الناس كيتسوقوا بيناتهم، كان واحد الاقتصاد اللي هو مهم للساكنة بزاف.
10: كنجيو كنعرفوا على الصناعة ديالنا تنعرفوا الناس وكنعرفوا على روسنا، وحنا جد فرحانين بهذا الموسم وصراحة مزيان بزاف.
5: وحسب المنظمين فإن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم التعاونية المحلية والصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس مع تكون سحب مدارية ستعطي زخات رعدية محليا مهمة بالأقاليم الجنوبية، وستنزل قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط فضلا عن مرور سحب كثيفة بمنطقة طنجة واللقوس والغرب والريف الشرقي، حيث الفرصة مهيئة لسقوط قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة ورعد محلي. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 8-14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26-30 بالأقاليم الصحراوية داخل منطقة سوس وما بين 15-20 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 20-25 درجة فيما سبق من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائي الجنوب المهدية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل نينغميسن، جماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات، إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة، تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرسة الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
13: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدل. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدل تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدل بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
12: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من مركز ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
15: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شريكة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
5: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
16: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكونوا عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
5: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
1: ماب راديو
14: أول إذاعة إخبارية 100%
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
18: ومن جبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
19: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا المرض الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
18: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
20: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
18: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدد أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشات تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
22: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
21: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
23: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
21: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات

0: ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
3: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
4: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
5: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماط راديو.
2: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات

0: ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري، حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و 63 جزءا من المئة.
1: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
0: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيا ميكيفوي. جائزة الحرس الملكي المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيا ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك كامب.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني للأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
6: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار للخر قضيتنا، قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
5: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالة الحركة الوطنية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما أفراد.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاد. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو من بينها
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بيوم المعلم، وهي مناسبة خاصة كتمثل لحظة تقدير واعتراف بالمجهودات الكبيرة ديال المعلمين اللي كيربيو الأجيال وكيعطيوهم المفاتيح لبناء المستقبل، وكيعلموهم يفرقوا ما بين السلوكيات القبيحة والجيدة وما بين الصالح والطالح. هاد اليوم خاص ما يكونش غير احتفال رمزي، ولكن فرصة باش المجتمع كامل يعترف بالدور الأساسي والهام اللي كيلعبوا المعلم في التنشئة وفي التكوين وفي زرع القيم والمعرفة في عقول التلاميذ. لأن المعلم ماشي شخص كيشرح الدروس وكيعطي الفروض وكيراقب الامتحانات فقط، المعلم هو مربي وموجه وقدوة، هو اللي كيرافق الطفل من أولى الخطوات دياله في مسار التعلم، وكيكون حاضر في مراحل حساسة من حياته. لأن في الكثير من الأحيان تلميذ كيكون محتاج لكلمة تشجيع ونظرة ثقة وحتى النصيحة صغيرة، المعلم كيكون هو أول واحد كيقوم بهذا الدور خارج الأسرة بمسؤولية وضمير مهني. في المغرب بحال كل البلدان كتعتبر المدرسة فضاء أساسي لبناء شخصية الطفل، والمعلم هو القلب ديال هذا الفضاء، هو اللي كيساهم في تنمية التفكير النقدي وكيأثر بشكل كبير في التلميذ، وهو القادر على تعليم القراءة والكتابة ومهارات أخرى كثيرة، وأيضا غرس قيم بحال التعاون والصبر والسلوكيات فيها احترام، وكيغرس فيه حب الوطن. ومن خلال دروس بسيطة كيتعلم التلميذ كيفاش يكون مواطن صالح، كيفاش يتعامل مع الآخرين، وكيفاش يواجه التحديات اللي تقدر تواجهه. يوم المعلم كيخلينا نتفكروا الكثير من اللحظات اللي دازوا في حياتنا الدراسية، وشحال من واحد فينا باقي عاقل على اسم معلم معين لأنه كان سبب في اختيار التخصص دياله ونجح فيه، أو شجعوا حتى يكمل قرايته وحتى في تصحيح مسار حياته من اللي كان غادي في طريق غلط. هذا الأثر أكيد ما كيبانش ديما في ساعته، ولكن مع مرور الوقت كيكتشف الفرد باللي كلمات بسيطة من المعلم دياله أو موقف صغير منه كان عنده تأثير كبير على مستقبله. رغم هذا الدور الكبير والهام اللي كيلعبه المعلم، إلا أن الصعوبات اللي كيواجهها ماشي قليلة. في بعض الأحيان كيواجه الاكتضاض في الأقسام وقلة الوسائل التعليمية، وأحيانا قلة التقدير المعنوي، وهذه عوامل كتخلي المهمة دياله صعيبة. ومع ذلك الكثير من المعلمين كيستمروا في العطاء وكيحاولوا يبدعوا بالوسائل اللي متوفرة لهم وكيبحثوا على طرق باش يقربوا المعلومة للتلاميذ وكيحفزوهم على التشبث بالتعلم. يوم المعلم هو مناسبة باش المجتمع يعترف بهذه التضحيات، والاعتراف ما كيكونش غير بكلمات شكر أو هدية رمزية، ولكن أيضا بتحسين ظروف العمل دياله وبتوفير تكوين مستمر له، خاصة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، وأيضا بتعزيز المكانة الاجتماعية دياله، لأن إذا بغينا تعليم جيد خاصنا معلم مرتاح كيشتغل في ظروف محفزة ومشجعة، لأن الاستثمار في المعلم هو استثمار أيضا في المستقبل. من جهة أخرى خاص التلاميذ وأولياء الأمور يكون عندهم وعي بأهمية احترام المعلم، والعلاقة بالأسرة والمدرسة خاصها تكون مبنية على التعاون والتكامل والتواصل الجيد والمفتوح، لأن هذه الأمور كلها كتصب في مصلحة التلميذ والنتائج غتكون إيجابية بالتأكيد، وماشي اعتبار المعلم في بعض الأحيان خصم، خاصة إذا لاحظ على الإبن وعاتبه على نتائجه الناقصة وعلى عدم قيامه بواجباته، ولكن اعتباره شريك في التربية والتكوين وخاص التواصل معاه يكون بكل احترام لفهم الأمور وأيضا لضمان تعليم جيد للإبن، لأن الإبن لما كينصفوه الوالدين أمام المعلم دياله بدون معرفة الأسباب فهذا السلوك كيقضي عليه وكيضرب صورة المعلم عرض الحائط، والإبن ما كيبقاش يحترمه هو وكل المعلمين الآخرين. المعلم كذلك كيساهم في بناء الأمل حتى في مجتمع كيواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وكتكون بالفضل ديالو المدرسة فضاء للحلم، وكيكون هو اللي كيشجع التلميذ على الوصول وكيعطيه ثقة في نفسه باش يحقق طموحاته وكيفتح قدامه كل أسباب النجاح. هاد الرسالة الإيجابية عندها قوة كبيرة خصوصا عند الأطفال اللي ما عندهمش دعم كافي في محيطهم الأسري، ولتخليد هذا اليوم ممكن للمدارس تنظم أنشطة كريمية تشكر فيها المعلمين وتعبر.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو. ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
1: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
0: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: البربري، العربي البربري، العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
6: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شركة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
5: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
7: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكون عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا روسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
5: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة. ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم، حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83%، سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: وأرياديا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
2: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
3: يعني ها هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسلاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
4: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.
0: ماب راديو
5: اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: تم يونيو الماضي، فيما تجاوز معدل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي 50%. وذكر تقرير صدر عن المركز الصيني لمعلومات شبكة الانترنت أن هذه التكنولوجيا تشكل مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق، مضيفا أن السيناريو الرئيسي يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة للمحادثة، ويستخدمه 76% من المستخدمين للإجابة على الأسئلة. وأشار التقرير الذي صدر في المؤتمر الصيني لموارد البنية التحتية للإنترنت ببكين إلى أن إمكانات الاستهلاك في مجال التكنولوجيا الذكية التي يمثلها شراء الأجهزة الذكية قد تم إطلاقها بسرعة أكبر، حيث اشترى 38.7% من مستخدمي الإنترنت أجهزة ذكية عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية. وتابع أن أول مجموعة حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي المحلية الصنع تضم 100,000 وحدة معالجة رسومية دخلت حيز الاستخدام، مضيفا أن هذه الآلية تدعم الابتكار المستقل للبلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب التقرير فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم التحول والارتقاء الصناعي العميق ويجعل مختلف القطاعات أكثر ذكاء، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي المتجسد يمثل أحد أكثر المجالات نشاطا في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع تحسين قدرته على أداء المهام المعقدة، تم تطبيق روبوتات للذكاء الاصطناعي المتجسد في العديد من القطاعات مثل الإنتاج الصناعي والعمليات الجراحية وخدمات الحياة اليومية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية

0: العام 153 للاتحاد البرلماني الدولي. أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعما الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط، المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجيل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان رو والوزير الأمين العام للمجلس الوطني الأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.60 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل، تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب داثي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
4: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
3: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
5: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
3: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
3: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
5: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
0: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
3: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
7: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
6: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
8: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
6: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
3: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال الصيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
3: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزين إنغميسن جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
3: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
2: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
4: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
2: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بيوم المعلم، وهي مناسبة خاصة كتمثل لحظة تقدير واعتراف بالمجهودات الكبيرة ديال المعلمين اللي كيربيو الأجيال وكيعطيوهم المفاتيح لبناء المستقبل، وكيعلموهم يفرقوا ما بين السلوكيات القبيحة والجيدة وما بين الصالح والطالح. هذا اليوم خاص ما يكونش غير احتفال رمزي، ولكن فرصة باش المجتمع كامل يعترف بالدور الأساسي والهام اللي كيلعبوا المعلم في التنشئة وفي التكوين وفي زرع القيم والمعرفة في عقول التلاميذ. لأن المعلم ماشي شخص كيشرح الدروس وكيعطي الفروض وكيراقب الامتحانات فقط، المعلم هو مربي وموجه وقدوة، هو اللي كيرافق الطفل من أولى الخطوات دياله في مسار التعلم وكيكون حاضر في مراحل حساسة من حياته. لأن في الكثير من الأحيان تلميذ كيكون محتاج لكلمة تشجيع ونظرة ثقة وحتى النصيحة صغيرة. المعلم كيكون هو أول واحد كيقوم بهذا الدور خارج الأسرة بمسؤولية وضمير مهني. في المغرب بحال كل البلدان كتعتبر المدرسة فضاء أساسي لبناء شخصية الطفل، والمعلم هو القلب ديال هذا الفضاء، هو اللي كيساهم في تنمية التفكير النقدي وكيأثر بشكل كبير في التلميذ، وهو القادر على تعليم القراءة والكتابة ومهارات أخرى كثيرة، وأيضا غرس قيم بحال التعاون والصبر والسلوكيات فيها احترام، وكيغرس فيه حب الوطن. ومن خلال دروس بسيطة كيتعلم التلميذ كيفاش يكون مواطن صالح، كيفاش يتعامل مع الآخرين، وكيفاش يواجه التحديات اللي تقدر تواجهه. يوم المعلم كيخلينا نتفكروا الكثير من اللحظات اللي دازوا في حياتنا الدراسية، وشحال من واحد فينا باقي عاقل على اسم معلم معين لأنه كان سبب اختيار التخصص دياله ونجح فيه. أو شجعوا حتى يكمل قرايته وحتى في تصحيح مسار حياته من اللي كان غادي في طريق غلط. هذا الأثر أكيد ما كيبانش ديما في ساعته، ولكن مع مرور الوقت كيكتشف الفرد باللي كلمات بسيطة من المعلم دياله أو موقف صغير منه كان عنده تأثير كبير على مستقبله. رغم هذا الدور الكبير والهام اللي كيلعبه المعلم، إلا أن الصعوبات اللي كيواجهها ماشي قليلة. في بعض الأحيان كيواجه الاكتضاد في الأقسام وقلة الوسائل التعليمية، وأحيانا قلة التقدير المعنوي، وهذه عوامل كتخلي المهمة ديالو صعيبة. ومع ذلك الكثير من المعلمين كيستمروا في العطاء وكيحاولوا يبدعوا بالوسائل اللي متوفرة لهم، وكيبحثوا على طرق باش يقربوا المعلومة للتلاميذ وكيحفزوهم على التشبث بالتعلم. يوم المعلم هو مناسبة باش المجتمع يعترف بهذه التضحيات، والاعتراف ما كيكونش غير بكلمات شكر أو هدية رمزية، ولكن أيضا بتحسين ظروف العمل دياله وبتوفير تكوين مستمر له، خاصة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، وأيضا بتعزيز المكانة الاجتماعية دياله، لأن إذا بغينا تعليم جيد خاصنا معلم مرتاح كيشتغل في ظروف محفزة ومشجعة، لأن الاستثمار في المعلم هو استثمار أيضا في المستقبل. من جهة أخرى خاص تلاميذ وأولياء الأمور يكون عندهم وعي بأهمية احترام المعلم والعلاقة بالأمور.

0: لأن الإبن لما كينصفوه الوالدين أمام المعلم ديالو بدون معرفة الأسباب فهذا السلوك كيقضي عليه وكيضرب صورة المعلم عرض الحائط، والإبن ما كيبقاش يحترمه هو وكل المعلمين الآخرين. المعلم كذلك كيساهم في بناء الأمل حتى في مجتمع كيواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، وكتكون بالفضل ديالو المدرسة فضاء للحلم، وكيكون هو اللي كيشجع التلميذ على الوصول وكيعطيه ثقة في نفسه باش يحقق طموحاته وكيفتح قدامه كل أسباب النجاح. هذه الرسالة الإيجابية عندها قوة كبيرة خصوصا عند الأطفال اللي ما عندهمش دعم كافي في محيطهم الأسري. ولتخليد هذا اليوم ممكن للمدارس تنظم أنشطة كريمية تشكر فيها المعلم وتعبر ليه على الامتنان على المجهود دياله، لأنه هو محتاج يحس باللي المجتمع واثق فيه ومقدر الدور دياله، وتقدم شهادات كتعبر على الإحساس الصادق بقيمة الرسالة النبيلة اللي كيحملها في العملية التعليمية اللي كانت دائما عبر التاريخ ركيزة أساسية في قيام الحضارات، وكل حضارة قوية كان وراءها معلمون أفنوا حياتهم في خدمة العلم ونقل المعرفة من جيل لآخر. فيوم المعلم كيستحق من كل واحد يساهم بطريقته في نشر صورة إيجابية عليه، لأن بلا بيه ما غيكونش مجتمعنا لا طبيب ولا مهندس ولا قاضي ولا أستاذ ولا باحث، فكلهم كينطلقوا على يديه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع برادو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأمن.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق

0: آسيا، وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد إحداث أزيد من 60,900 مقاولة في ظرف 7 أشهر. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الغابوني بنسبة 3.1% خلال 2027. في أوروبا، مبيعات السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في 2026. أهلا بكم من جديد. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفاد أن عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب بلغ 60,908 مقاولات برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 2026. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب برسم الأشهر 7 الأولى من سنة 26 2000 بلغ 60,908 مقاولات حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وحسب بلاغ للمكتب، تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين ب 45,898 وحدة والأشخاص الذاتيين ب 15,010 وحدات. وفيما يتعلق بالأشكالية القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئ المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت 65% من التسجيلات. تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33.9%. وعلى المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء أسطات الترتيب مستحوذة على 39.3% من إجمالي الشركات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين. تليها جهة الرباط سالا القنيطرة ب 14.5% ومراكش آسفي ب 12.3% وطنجة تطوان الحصيمة ب 10.8%. وتمثل هذه الجهات الأربعة 76.9% من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
8: وفي خبر آخر، يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الغابوني نموا بنسبة 3% خلال سنة 2026 وبنسبة 3.1% سنة 2027 مقابل 2.7% المسجلة سنة 2025. وأوضحت المؤسسة المالية الإفريقية في تقريرها الخاص بالغابون أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز أداء قطاع البناء والأشغال العمومية مدعوما بارتفاع الاستثمارات العمومية إلى جانب تحسن أداء القطاعات الفلاحية لا سيما زيت النخيل وإنتاج الدواجن والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات بالتوازي مع انتعاش قطاع النقل. ومن المتوقع أن يستفيد النمو أيضا من زيادة الاستثمارات الخاصة غير النفطية وارتفاع الاستهلاك. من جهة أخرى، قد يساهم إنشاء مركزية المشتريات الغابونية إلى جانب التعليق المؤقت للرسوم والضرائب على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك في احتواء التضخم عند 3.1% في عام 2026 و 2.3% في عام 2027. وفي الختم، أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مستوى مرتفع غير مسبوق في عام 2026، حيث بلغت المبيعات 1,664,000 سيارة خلال الفترة من يناير إلى غشت الماضيين، بزيادة نسبتها 45% على أساس أساس سنوية. إكرام جعفري في المتابعة.
10: شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصفت مجموعة النقل والبيئة عام 2026 بأنه عام محوري لتوفر السيارات الكهربائية، إذ ارتفع عدد الدرازات المتاحة 50% خلال عام واحد، مع توسيع شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات. وتأتي هذه البيانات في وقت تطرح فيه شركات تصنيع السيارات مثل فولكسفاجن عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في الصنف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21% وأضافت 11 طرازا. وأشارت البيانات أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط على سائقي السيارات ذات المحركات الاحتراق الداخلي. وأوضحت أن ديزل سجل أكبر ارتفاع، إذ زاد بنسبة 38% منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح خزان سعة 50 لترا يكلف الآن 30 أورو، أي 34 دولارا إضافية.
8: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على مابراديو.
11: مابراديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. مابراديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
9: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين وفي أفق تطوير هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
8: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
10: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من الإي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
8: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.
12: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات، إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة، تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027، يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة، موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة، تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤولو عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق رسمية لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدلت، تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
3: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات مدخلاته وقطب المنتجات المجلية وقطب المدخلات واللوازم.

0: الهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة

0: 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي بالرباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي، وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام، وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة سويسرا. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة، فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
2: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
1: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
3: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
1: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا، في فرنسا موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%
1: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البوبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامي. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول أعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البوعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
2: بجبل الشهرة التابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
3: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا ممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي واحد 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كاين ما يفوق واحد 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
2: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
4: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
2: في نفس السياق جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدة أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشات تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
5: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتاحوا المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنات المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي السخيرات وفي سلا.
2: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلو ماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
7: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسات الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
6: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيا ميكيفوي. جائزة الحرس الملكية المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيا ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك كامب.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي بالرباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من تمام التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية، انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية، يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
2: This event is especially important to bring the awareness.
1: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
3: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
1: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري، ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات.

0: الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
1: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
0: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية

0: التنزانية زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد والدرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
1: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنينورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنينورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
1: ورياضيا، تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط، المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز عناوينها. تقدير الالتزام المملكة تجاه إفريقيا، رفع العلم المغربي بباحة مدرسة مجتمعية في برازافيل. أنغولا تضم 18 مركزا لإيواء نحو 1.5 مليون شخص مسن. وبجنوب إفريقيا، تسجل 116 حالة اغتصاب تورط فيها أفراد من الشرطة ما بين 2025-2026. نستهل جولتنا الإفريقية من برازافيل، حيث تم رفع العلم المغربي بحرم المدرسة المجتمعية كريستوف دو مارغاري ببرازافيل بمناسبة الأيام المفتوحة التي نظمتها المؤسسة تقديرا لالتزام المملكة تجاه إفريقيا. وشاركت سفيرة المغرب لدى جمهورية الكونغو نجوى البراق مؤخرا في هذا الحدث بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب على الخصوص رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إيميليان راول والوزير الأمين العام للمجلس الوطني الأمن جون دومينيك أوكيمبا وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الكونغو فاتوماتا باري ماريكا. وبهذه المناسبة قدمت الدبلوماسية المغربية للمؤسسة لوحة جدارية تربوية تحمل عنوان هنا ينشأ رواد إفريقيا، تجسد أطفالا من مختلف القارات مجتمعين على متن عربة مغربية تجرها الخيول. وإلى أنغولا، رئيس الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا أدالبيرتو كوستا جونيور أفاد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن أنغولا لا تتوفر سوى على 18 مركزا لإيواء الأشخاص المسنين لفائدة نحو 1.5 مليون شخص موزعة على 11 ولاية فقط من أصل 19. وأوضح كوستا جونيور استنادا إلى معطيات إحصاء سنة 2024 أن عدد الأنغوليين البالغين 65 سنة فما فوق بلغ 1466.06 شخصا، أي نحو 4% من مجموع السكان، مشيرا إلى أن هذا العدد تضاعف منذ سنة 2014، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.4% بحلول سنة 2050. في المقابل تستقبل المراكز 18 القائمة سوى 852 مسنا، ما يترك الغالبية دون مؤسسات للرعاية بحسب دافي المسؤول الذي أشار إلى أن المؤسسة الرئيسية في لواندا التي تأسست سنة 1953 تأوي حوالي 146 شخصا مسنا. والختم من جنوب إفريقيا، سجلت المديرية المستقلة للتحقيق حول الشرطة أن ما مجموعه 332 قضية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء تورط فيها أفراد من قوات الأمن خلال السنة المالية 2025-2026، من بينها 116 حالة اغتصاب وفق أحدث تقرير سنوي للمديرية. ومن بين حالات الاغتصاب 116 يشتبه في أن 72 منها ارتكبها أفراد شرطة أثناء مزاولة مهامهم، مقابل 44 حالة ارتكبها أفراد كانوا خارج الخدمة. وارتفع العدد الإجمالي لحالة الاغتصاب التي تورط فيها أفراد الشرطة مقارنة ب 95 حالة سجلت خلال السنة المالية ما بين 2024-2025. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
10: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
4: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
11: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
2: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو أفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
8: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا، مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل ارتعال متل الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري فاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم أصيلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة أصيلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ابن رشد بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي واستعادة مسارات اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة لتمكينهم من جسر تربوي ومهني متكامل يعيد إدماجهم في النسيج الاجتماعي والتعليمي.
10: أكاديمية سطرت برنامجا لتوسيع هذه المراكز، حيث أصبح العدد الإجمالي لهذا الموسم الدراسي 26-27 59 مركز بإضافة 11 مركز جديد تدبره 36 جمعية شريكة، وكذلك تضمن 34 تخصص مهني.
9: وتوفر هذه المراكز نموذجا تربويا وتأهيليا يزاوج بين الاستدراك البيداغوجي والتكوين المهني في تخصصات تلائم متطلبات السوق كالحلاقة والطبخ والخياطة والمعلوماتية، فضلا عن الدعم النفسي وبناء المهارات الحياتية.
11: وصلنا أن استقطبنا ما يزيد عن 45 طفل في واحد الفترة اللي هي وجيزة. هذا البرنامج تيخدم باش نضموا هاد الوليدات، إما نرجعهم يقراو وإما ندير لهم واحد التكوين حرفي باش يكون عندهم برامج ديالهم باش قدروا يعاونوا رؤسهم. فالحمد لله حفزنا هاد الوليدات أنه هما اللي ولو كيستقطبوا الأصدقاء ديالهم.
9: وتستهدف الشبكة الجهوية لهذا الموسم نحو 5000 يافع وشاب موزعين على 59 مركزا بالشراكة مع 36 جمعية فاعلة، ويستند هذا الإقبال إلى الحصيلة المتميزة للموسم المنصرم حققت خلالها هذه البرامج نسبة إدماج ناهزت 83% سواء عبر العودة للمدارس النظامية أو الالتحاق بالتكوين وسوق الشغل.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: بمقر عمالة إقليم الناظور نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
13: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر، قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مقبول الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
12: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقه هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
10: هذا إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014 دابا حققنا ثاني في 2026 وتبارك الله على المنتخب ديالنا والمدرب.
11: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
12: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
3: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
2: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكي المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط، هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
5: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
4: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة

0: مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة

0: فلط تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي بالرباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
1: جهوياً انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
1: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
1: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
10: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
9: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
12: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار للخط قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
11: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
8: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع. ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من التقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب بالدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجع الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخد شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حد الأسرة من خلال أساليب التربية والتعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا، ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين

0: النصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
4: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
3: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
5: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
3: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
9: فريد نغازول في اللون مانيغن كلو تلام قمزوارون نغمس أنواسا إلا يتسيقى أنفاس مكناس اللي يسكر المركز التسقايا يسكر ين الطلب اللي بدأ أن يدي اهتمام إلا يسكر وقار 50 مليم يدلن كرا نسنفرنا غد المشاريع المقاولين دولي تسال كرا المقاولات أتيم الزيانين دل متوسطة واللي رانا يسكرنا تطوير أنتورين سني ما استفاد نسكر الفرص أنتوريت اللي تسكرنت صفقات العمومية. المبادرات وشكات غريطانيا نوغرا واللي سكري المركز التسيوين للاستثمار نفاس مكناس انجرز الخزينة العامة مازيرة النقد الشركة نفينية اللي تبعني تمون الصندوق اللي داعد التدبير تخصص فدا سكرية تيسير الولوج المقاولات المزيانين المتوسطة عدفتون تولانيتني سيت سوق ذكران تمويلات او تس نوغرا ويجات تعزيز القدرات نكر المقاولات اللي استفدن رسنت سكرية مواكبة ديس نتتمون خيجات المراحل اردو كان راحنت صفقات العمومية رسم دي تحيال كيجات الدورات تكوينية ويور اندو جنبير اللي ديوش كان ونغمسة يضنا تحيالية تسوتلت تصديسي الملتقية نمور انتفاح رياليس 8-11 ويور نكتوبر جميدلت يشارك جيس ميغان 150 العريس كيجات الفاعلين يسيسي الانتفاح تسوتلت انتوليات اللي تلين الدوري عيان وقليد محمد وصليصة تنصربيد لشراف انت موسست انت كرزات تقمرت بحريد التنمية دي دوراند ومان تقانين تنسيقين جراز العمالة لقليم من ميدلت الدوية الشعار سيسي الانتفاح تقال فرصة التنمية ترابية المندمجة هيات إدعاري يالبراغن ولي حي المايا نان مزد الحدثي الفضاء رجيس سي والمدن رجيس زرانة التجارب والخبرات ولي يضنا أرسكان لاكتشاف نكر الفرص اللي استثمار. ونغمس يضنا تنمهل العماء الأرصاد الجوية نمزت يزمم يجيج رجسيلي الساء الاثنين دوسكا ثلاثة خيجات تغرمين نيجت مزيرت النقطة نمهل نيجت لنشرة إنداريس المستوى يقضى برتقالي مس غين تأديلين تإنجر 50-80 مليمتر العملات تلقالي من بوجدور والذهب والسرد ينقر 30-50 مليمتر العملات نقلي من العيون سمارات رفايا أسا أروكان أسكا ضيط تيراني نغمس النوز قزل راح تتنمير تنون
10: رقمي سنين كرة إن منادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين غميسن جما براديو سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
12: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين وفي أفق تطوير هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
11: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
13: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من لي من بالمغرب، وهذا دليل عن عافيه موجوده بالمغرب وتطور المغرب، وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمه كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
11: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
3: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
2: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
4: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
2: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا، عام مفكرون ومثقفون في لقاء بسلا إلى مواصلة نقل إرتي عالمة الاجتماع والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. شكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا مناسبة لتسليط الضوء على غنى التراث الفكري لفاطمة المرنيسي وبحث المبادرات الرامية إلى تخريج روحها النقدية والتزامها صالح المساواة. وفي كلمة له بهذه المناسبة رئيس جمعية أصدقاء فاطمة المرنسي للأنشطة الثقافية فريد المريني، أبرز المقاربة العابرة للتخصصات التي طبعت أعمال الراحلة، مستحضرا على الخصوص روح النسيج لديها القائمة على التقريب بين مختلف المعارف والتجارب. في محطة ثقافية جديدة، يحتفي موسم أصيلة الثقافية الدولية 47 في دورته الخريفية بالجمالية والروحانية من خلال معرض تشكيلي للفنان محمد المرابطي. ويحاول هذا الفنان العصامي من خلال معرضه التشكيلي بين الجمالية والروحانية بث الحياة في القباب باعتبارها أشكالا هندسية تجمع بين البعد الروحاني والصوفي والبعد الجمالية. ومن خلال التباين بين اللوحة والفخامة يلاحق ابن مدينة مراكش خيط الشغف عبر تطويع الأشكال الممكنة للقباب والمستوحاة من هندستها، إذ يعمد إلى مجاورة الأقواس المحية بهيئة القباب نصف الدائرية وإلى توالي المثلثات التي تضفي على اللوحات جمالية تستمد من الشكل واللون كعلامة بصرية في الحد ذاتها. ينظم الفنان يونس الخراز معرضا تشكيليا بعنوان عالم بحركة دائمة، وذلك ضمن فعالية الدور الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولية 47. ويقدم ابن مدينة أصيلة في هذا المعرض المتواصل إلى غاية 27 دجنبر المقبل باقة مختارة من أحدث أعماله الفنية تمنح المتأمل مساحة لقراءة ما بين الخطوط والألوان، مبرزا بذلك تجربة إبداعية تمتد لسنوات متواصلة من العمل والعطاء الفني. دورة هذه السنة من موسم أصيلة الثقافية الدولية المتواصلة إلى غاية 18 أكتوبر تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة من طرف مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة أصيلة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
7: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار للخر قضيتنا، قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
6: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا، انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس 6 مدرسة الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي الرسمية لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
9: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8 إلى 11 أكتوبر بميدلتا. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلتا تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلتا بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالتا. وبحسب بلاغ للمنظمين يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
8: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
12: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
11: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنظيم

0: وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي بالرباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.

0: آلي.
1: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
4: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
3: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
5: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
3: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
9: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية. من القارة الأوروبية، كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتعامل.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
3: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
0: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
0: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
3: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
6: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
5: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
7: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
5: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
3: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها منصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال الصيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
3: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بمقر عمالة إقليم الناظور نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
9: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال المغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
8: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالة الحركة الوطنية.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
10: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق، وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
11: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا المحور المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
8: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
12: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة أمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد رخصة ديال القنص السياحي.
13: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونياً.
8: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة، ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة للتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحدث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح في كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا يعني هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
2: هذا إنجاز تاريخي حقه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مور ما حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققنا عاوتاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
3: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
4: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه. عندنا كره، البيار حتى هو مجال تبارك الله، عندنا لي طالون في المغرب.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق، بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
3: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
2: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون.

0: كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو أفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدربين

0: المحسن من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة للتقاسم التجاربي حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
2: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
4: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
3: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
5: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
3: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
2: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي، وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف، وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
2: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين مع براديو. إنغمس نيم كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزيل إنغمسن مع براديو.
1: فريد نغازول في اللون ماني كان كل تلام قم زواروني نغمس أنواسا إلا يتسقى أنفاس مكناس اللي يسكر المركز التسقية يسكر ين الطلب اللي بدأ نير الاهتمام إلا يسكر وقال 50 ملي ميدلان كران يصنفر نغد المشاريع المقاولين دولي تسال نكر المقاولات تيم الزيانين دل المتوسطة واللي ران يسكر تطوير تورين سني ما استفاد نسكر الفرص أنتوريت اللي تسكرنت صفقات العمومية المبادرات وشكات غريطانيا نوغرا واللي سكري المركز التسويني للاستثمار فاس مكناس ينجرز الخزينة العامة مازيرت النغدية الشركة نفينية اللي تبعني تمونت الصندوق اللي داعد التدبير تخصص فدا سكرية تيسير الولوج المقاولات المزيانين المتوسطة عدفتونتو لنتني سيت سوق ذكران تمويلات أو تس نوغرا ويجات تعزيز القدرات نكر المقاولات اللي استفدن رست سكرية مواكبة برديس نتتمون خيجات المراحل أردو كان راح صفقات العمومية رسم دي تحيال كيجات الدورات تكوينية ويور اندو جنبير اللي ديوش كان ونغمس يضنا تحيالية تسوتل تصديسي الملتقية نمور انتفاح رياليس 8 11 ويور نكتوبر جميدلت يشارك جيس ميغان 150 ان العريس كيجات الفاعلين يسيسي الانتفاح تسوتل انتوليات اللي تلين الدوري عيان وقليد محمد وصيصة تنصربيد لشراف انت موسس انت كرزات تقمر تبحريت التنمية دي دوراند ومان تقانين تنسيقين جراز العملاء لقليم من ميدلت الدوية شعار سيسي الانتفاح تقال الفرصة التنمية ترابية المندمجة هيات إذعاري يالبراغن ولي حي المايا نان مزد الحدثي الفضاء رجيس ساسي والمدن رجيس زرانة التجارب والخبرات ولي يضنا أرسكان لاكتشاف نكر الفرص اللي استثمار ونغمس يضنا تنمهل العماء الأرصاد الجوية نمزت يزمم يجيج رجسيلي الساء الاثنين دوسكا ثلاثة خيجات تغرمين يجت مزير نقطة مهل نجت لنشرة إندار يسجل المستوى يقضى برتقالي مس غين تأديلين تإنجر 50-80 مليمتر العملات تلقالي من بوجدور والذهب والسرد ينقر 30-50 مليمتر العملات نقالي من العيون سمارات رفايا السا أروكان أسكا ضيط تيجراني نغمس نوزك زلن راح تتنمير تنون
0: إنغمس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزيل نينغميسن جمع براديو. ما براديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
5: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
4: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قسكزين إنغمسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
3: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحويل
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
7: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقاليم جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة الليلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى. هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
8: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
9: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
10: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
11: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
6: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
12: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية الصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
6: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
13: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
6: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا، منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره المالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بالملعب الكبير لطنجة، واختتم أسود الأطلس فترة التوقف الدولي بحصيلة إيجابية تمثلت في تحقيق انتصارين وتعادل واحد، بعدما فازوا سابقا على منتخب الغابون ب2-0، ثم على منتخب ليسوتو ب2-0، وذلك برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا. وخلال مواجهة مالي، فرض أسود الأطلس تدريجيا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وكثفوا من محاولاتهم الهجومية مع مرور الدقائق. في الدقيقة 33 تعرض الزلزول للعرقلة داخل منطقة العمليات، ليحتسب الحكم ضربة جزاء انبر لها اللاعب نفسه بنجاح، مانحا التقدم للمنتخب المغربي 1-0. المحاولات الهجومية للمنتخب المالي في الجولة الثانية مكنته من تحقيق التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ديارا غاوسو، لتظل النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة النهاية على وقع التعادل الإيجابي. وإلى منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، القسم الأول، تميزت الدورة الثانية بفوز قطبي العاصمة الاقتصادية الوداد والرجاء، في حين نجحت الفرق الزائرة في انتزاع النقاط من خارج قواعدها، حيث انتهت 5 مواجهات من أصل 7 بفوز الضيوف. وحقق الوداد والرجاء الأهم بعدما تفوق الفريق الأحمر بملعب العبدي على الدفاع الحسني الجديد 2-0، وهو انتصار ثمين خارج الديار يمنح الوداد الرياضي شحنة معنوية خاصة عقب تعثره في الجولة الافتتاحية بميدانه أمام الوافد الجديد وداد تمارا. بينما اضطر الفريق الأخضر لبذل جهد مضاعف أمام نهضة الزمامرة الذي كان متماسكا، ليتمكن من تحقيق فوز صعب أمام جماهيره 1-0، ويحصد بذلك نقاط المباراة 3. وانتهى ديربي الشمال الذي جمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة طغى عليها التنافس الشديد. وشهدت الدورة الثانية فرض الفرق الزائرة سيطرتها وتألقها بعيدا عن ديارها، حيث فاز أمل تيزنيت الصاعد حديثا على مضيفه الفتح الرياضي 1-0. كما عاد حامل اللقب المغرب الفاسي من المحمدية ب3 نقاط عقب فوزه على حسنية أكادير 2-1، وهو الانتصار الثاني على والي الذي يعزز موقعه في صدارة الترتيب. وتكرر سيناريو ذاته مع كل من الكوكب المراكشي واتحاد تورغا، حيث تفوق ممثل عاصمة النخيل خارج ميدانه على النادي المكنسي 1-0، وتغلب اتحاد تورغا على وداد تمارا بالنتيجة ذاتها. هذا وتم تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش الملكي، بما يترك الباب مفتوحا أمام تغييرات مرتقبة في الترتيب العام للبطولة. بينما في القسم الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، تميزت الدورة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية باعتلاء الوداد الرياضي الفاسي، اتحاد يعقوب المنصور، الاتحاد الزموري الخميسات، والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرسي الصدارة بالعلامة الكاملة عقب تحقيقها الفوز الثاني على التوالي. فوق الملاعب الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الكرة غدا إلى إسبانيا، حيث يلتقي منتخب لاروخا مع مضيفه الكرواتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الرابعة من مرحلة الدورية ببطولة دورية الأمم الأوروبية لكرة القدم، بينما يواجه منتخب إنجلترا ضيفه التشيكي. وفي المباريات الأخرى بالجولة ذاتها، يلتقي منتخب اسكتلندا مع سلوفينيا، وسويسرا مع مقدونيا أوكرانيا الشمالية وألبانيا مع سان مارينو وبيلاروسيا مع فنلندا ومولدوفا مع سلوفاكيا وإستونيا مع إسلندا ولوكسمبورغ مع بلغاريا وكازاخستان مع جزر فارو. هذا وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن انسحاب أليكس سكوت من تشكيلة منتخب إنجلترا للإصابة، وذلك بعد أيام من نيل لاعب الوسط إعجاب مدربه توماس توخيل بعد أول مشاركة أساسية له مع الفريق. وتعرض سكوت للإصابة خلال الفوز الساحق لإنجلترا 7-0 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب بورنموث قد يغيب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. ونختم بعالم الكرة الصفراء. بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا الدور ثمن النهائي لدورة بيكين للألف نقطة لكرة المضرب بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 4-6 7-6 7-0 و6-2. وكانت شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2023 في طريقها للخروج بعدما خسرت المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية بنتيجة 2-5 قبل أن تعود بقوة وتحسم المواجهة بعد 2:40. وستواجه شفيونتيك في الدورة المقبلة الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 10 في الدورة، التي تغلبت بدورها على الأوزباكستانية كاميلا رحيموفا 6-1 و7-5. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكدت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية والانتقال بالفعل النيابية إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو.
16: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زاخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة عون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال تقسيم المغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
7: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملم، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرامش شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
8: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم، احنا بنوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
9: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
10: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
11: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم، قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات من المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
6: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفها العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
12: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
6: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة نتم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاقية الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
17: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
6: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود يسعى تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد المتخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز صربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب الثاني بعد المئة في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع، ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من تقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب الدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجعوا الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخذ شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حدود الأسرة من خلال أساليب التربية التعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
1: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرقنا. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار، تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء، فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث سبل تحقيق
0: مابراديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
4: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة بلا، ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف.

0: الضخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرامش شمال القدس حملة عون لعام 26,000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2,250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
2: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
3: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحي القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
4: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بشكل جزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
5: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة، كاموا الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة الجد الزيتون. ما مننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
6: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية الصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاح.

0: نجاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
2: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق، تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا، في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل. دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
5: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
2: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل عن 300 مليون يورو مرتبطة بالحرائق. ويستحوذ القطاع الفلاحي على النصيب الأكبر من هذه التقديرات، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية. غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليارات يورو بعد خصم المساعدات العمومية. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
6: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
7: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو،
8: ماب راديو،
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زاخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغاربيا، وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
9: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة الليلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى. هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم، ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذا السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، تجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26,000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2,250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
8: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا بنوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
10: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
11: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
12: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما مننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
0: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية الصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاقية الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
2: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
13: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. لم تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا غناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهل هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلمانية، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتعاون.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
9: بالنسبة لليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة بلا، ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى في دبر الفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرامش شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
8: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
10: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
11: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
12: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات من المشاطعات جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
0: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
2: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعه تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: ما برادو. ما برادو.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل تروم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدلت تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
15: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عملة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين، يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقاته وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
6: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
4: حصاد الجهات، جولة جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 مليمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 6 مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 مليمترا بعملات وأقاليم العيون وأسمارة وطرفية اليوم الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 11 ليلا. وأضافت المديرية العامة أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 20 و30 مليمترا بكل من عملات وأقاليم جرسيف وتازة والحسيمة وميدلت وبلمان وأصفر والحوز وشيشاوة وبركان والدريوش والناظور ووجدة وأمجاد وتوريرت وأظلال وابن ملال وإفران وخنفرة اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
9: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة الليلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى. هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم، ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذا السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، تجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمال

0: غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
1: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
2: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
3: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
4: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات من المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
0: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان والشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
5: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة بوشانينا.
5: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعني

0: عرفوا بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا، منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد المتخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامية، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة جارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول أعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البوعبدلاوي على الأهمية المتزايدة جديدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
3: رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات المتوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقة بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقة بين البلدين تشهد دينامية متنامية وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أبرز الدور الذي يمكن أن تطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التعاون الاقتصادي، ولا سيما من خلال تشجيع تنظيم منتديات اقتصادية وربط الصلات بين رجال الأعمال والمقاولات في البلدين، مشيرا إلى ما توفره بنياتهما الاقتصادية من إمكانات للتكامل.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصادية الموريتانية يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم، البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
5: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة بلا، ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى يضرب الفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة حرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
6: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
7: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
8: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
9: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم، من الجدادات، من المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفها العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
10: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة، وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
11: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود يسعى تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد المتخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد. على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره المالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بالملعب الكبير لطنجة، واختتم أسود الأطلس فترة التوقف الدولي بحصيلة إيجابية تمثلت في تحقيق انتصارين وتعادل واحد، بعدما فازوا سابقا على منتخب الغابون ب2-0، ثم على منتخب لسوتو ب2-0، وذلك برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا. وخلال مواجهة مالي، فرض أسود الأطلس تدريجيا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وكثفوا من محاولاتهم الهجومية مع مرور الدقائق. في الدقيقة 33 تعرض الزلزول للعرقلة داخل منطقة العمليات، ليحتسب الحكم ضربة جزاء انبر لها اللاعب نفسه بنجاح، مانحا التقدم للمنتخب المغربي ب1-0. المحاولات الهجومية للمنتخب المالي في الجولة الثانية مكنته من تحقيق التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ديارا غاوسو، لتظل النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة النهاية على وقع التعادل الإيجابي. وإلى منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، تميزت الدورة الثانية بفوز قطبي العاصمة الاقتصادية الوداد والرجاء، في حين نجحت الفرق الزائرة في انتزاع النقاط من خارج قواعدها، حيث انتهت 5 مواجهات من أصل 7 بفوز الضيوف. وحقق الوداد والرجاء الأهم بعدما تفوق الفريق الأحمر بملعب العبدي على الدفاع الحسنية الجديد ب2-0، وهو انتصار ثمين خارج الديار يمنح الوداد الرياضي شحنة معنوية خاصة عقب تعثره في الجولة الافتتاحية بميدانه أمام الوافد الجديد وداد تمارا. بينما اضطر الفريق الأخضر لبذل جهد مضاعف أمام نهضة الزمامرة الذي كان متماسكا، ليتمكن من تحقيق فوز صعب أمام جماهيره 1-0، ويحصد بذلك نقاط المباراة 3. وانتهى ديربي الشمال الذي جمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة طغى عليها التنافس الشديد. وشهدت الدورة الثانية فرض الفرق الزائرة سيطرتها وتألقها بعيدا عن ديارها، حيث فاز أمل تيزنيت الصاعد حديثا على مضيفه الفتح الرياضي 1-0. كما عاد حامل اللقب المغرب الفاسي من المحمدية ب3 نقاط عقب فوزه على حسنية أكادير ب2-1، وهو الانتصار الثاني على والي الذي يعزز موقعه في صدارة الترتيب. وتكرر سيناريو ذاته مع كل من الكوكب المراكشي واتحاد تورغا، حيث تفوق ممثل عاصمة النخيل خارج ميدانه على النادي المكنسي ب1-0، وتغلب اتحاد تورغا على وداد تمارا بالنتيجة ذاتها. هذا وتم تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش الملكي، بما يترك الباب مفتوحا أمام تغييرات مرتقبة في الترتيب العام للبطولة. بينما في القسم الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، تميزت الدورة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية باعتلاء الوداد الرياضي الفاسي، اتحاد يعقوب المنصور، الاتحاد الزموري الخميسات، والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرسي الصدارة بالعلامة الكاملة عقب تحقيقها الفوز الثاني على التوالي. فوق الملاعب الأوروبية تتجه أنظار عشاق الكرة غدا إلى إسبانيا، حيث يلتقي منتخب لاروخا مع مضيفه الكرواتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الرابعة من مرحلة الدورية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بينما يواجه منتخب إنجلترا ضيفه التشيكية. وفي المباريات الأخرى بالجولة ذاتها يلتقي منتخب اسكتلندا مع سلوفينيا، وسويسرا مع مقدونيا الشمالية، وألبانيا مع سان مارينو، وبيلاروسيا مع فنلندا، ومولدوفا مع سلوفاكيا، وإستونيا مع إيسلندا، ولوكسمبورغ مع بلغاريا، وكازاخستان مع جزر فارو. هذا وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن انسحاب أليكس سكوت من تشكيلة منتخب إنجلترا للإصابة، وذلك بعد أيام من نيل لاعب الوسط إعجاب مدربه توماس توخيل بعد أول مشاركة أساسية له مع الفريق. وتعرض سكوت للإصابة خلال الفوز الساحق لإنجلترا 7-0 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب بورنموث قد يغيب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. ونختم بعالم الكرة الصفراء. بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا الدور ثمن النهائي لدورة بيكين للألف نقطة لكرة المضرب بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 4-6 7-6 7-0 و6-2. وكانت شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2023 في طريقها للخروج بعدما خسرت المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية بنتيجة 2-5 قبل أن تعود بقوة وتحسم المواجهة بعد 2:40. وستواجه شفيونتيك في الدورة المقبلة الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 10 في الدورة، التي تغلبت بدورها على الأوزباكستانية كاميلا راحيموفا 6-1 و7-5. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
5: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50-80 ملم، بينما ستكون تساقطات بين 30-50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى يضرب الفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
6: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
7: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
8: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
9: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات من المشاطعة جد الزيتون. ما مننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
10: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار، هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاقية الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
11: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: صدق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
14: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال، في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقيه مهمه ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو انه تنقل التلاميذ في العالم القروي اتاحوا المدارس، تصدرت لها واحد الميزانيه ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنات المقاولات بالنسبه للشباب اللي كاين في اقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
13: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
16: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
15: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
17: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
15: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
4: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في
18: ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
19: This event is especially important to bring the awareness.
18: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأبنية السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
20: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
18: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية. وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. غربيا وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم، البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
5: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة قبيله ما زالت الاجواء سيكون غير مستقره بين الفينه والاخرى. هناك امطار رعديه محليا خلال اليوم، ستهم كذلك حتى مرتفعات الاطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطريه متفرقه او زخات رعديه، كذلك قد تكون يعني متفرقه بالسهول الشماليه والوسطى اذا بالفوسفات. يرتقب كذلك ان تكون هناك انخفاض في درجه الحراره خلال الايام المقبله خاصه بالمناطق الشماليه والوسطى والسهول الواقعه غرب الاطلس، يعني بعد ما كانت درجه الحراره مرتفعه خلال الاسابيع الماضيه سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود الى معدلاتها الموسميه. نظرا لهذا السحب الغير مستقره ينصح كذلك باخذ حيطه والحذر خصوصا اثناء الزخات الرعديه او الزخات القويه، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعه النشرات والتحذيرات الرسميه من المديريه العامه للارصاد الجويه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
6: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا بنوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارع.

0: لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية وتراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
1: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
2: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة، كاموا الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
3: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
4: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية الصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
3: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
5: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا

0: التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر، والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا، منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم، يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إلى إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية أو لم يعلن عن نيته عند الحدود أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية، في أمان الله.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مابراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بأروشا في تنزانيا سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي. هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلمانية ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استحضر رئيس مجلس المستشارين الانتماء الإفريقي المشترك وتطلع البلدين إلى قارة أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا قادرة على تثمين إمكاناتها وتوسيع فرص التنمية أمام شعوبها وتعزيز حضورها ومكانتها في العالم. وأكد في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية ضمن رؤية تجعل من التضامن الفعلي والتعاون جنوب جنوب وبناء شراكات متوازنة والمثمرة أساسا لعلاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة. وأبرز أن هذه الرؤية تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي منفتح على عمقه الإفريقي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصادي الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
6: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقاليم جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة تعاون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
7: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
8: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
9: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة. وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
10: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة، كاموا الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم، من الجدادات، من المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا. وزير الاقتصادية الموريتاني عبد الله ولد سليمان والشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
4: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
0: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعه تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. لم تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: صدق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
3: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدرهم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
2: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فاقت 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
1: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
5: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
4: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26,000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجامعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2,250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
6: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
7: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق، ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
8: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بشكل جزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
9: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة الجد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
4: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
10: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
4: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
11: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
4: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع. ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من التقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب الدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه ولقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجعوا الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. ومن اللي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي، حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخذ شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حوض الأسرة من خلال أساليب التربية التعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا، ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي، إطلاق حملة عون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا، وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال طقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
3: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقاليم جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبات رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي، تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة بلا، ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة حرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من مجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
2: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجمعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس، وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس، وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس القدس في محافظة القدس، وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
4: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع

0: الشارع المقدسي.
1: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة. وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
2: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة، كاموا الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما مننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
3: الخبر المغربي من موريتانيا. وزير الاقتصادية الموريتانية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
4: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
3: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة بوشانينا.
5: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر، والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في

0: أنصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا، منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعه تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 200 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: جبل الشهرة تابع لجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027، انطلاقة تأتي عقب سلسلة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية لضمان حسن سير الموسم والنهوض بالقطاع.
4: واليوم هذا كل الصيادة كانوا وجدوا العدة ديالهم وجدوا الوثائق ديالهم وكيخرجوا يعني المجال الغابوي لأجل القيام بهذا ممارسة الهواية. والإقليم كيتوفر على حوالي 7 ديال المحميات اللي فيهم القنص السياحي، ثم كان ما يفوق 130 محمية اللي مأجر فيها حق القنص.
3: الإقليم يتوفر على مساحة مخصصة للقنص تقدر بأزيد من 200,000 هكتار، تضم 10 محميات دائمة و8 محميات ثلاثية السنوات.
5: تؤكد الجمعية على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لممارسة القنص، ولا سيما احترام الحصص اليومية المسموح بها والالتزام بالأيام المحددة للقنص، فضلا على تجنب المحمية والمناطق المحظورة.
3: في نفس السياق، جرى إطلاق أزيد من 830 حجلة لعدة أعمار فضاءات القنص بالطرائد، إلى جانب تنظيم أنشطة وورشات تطبيقية تروم تعزيز الممارسة المسؤولة والمساهمة في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بغابة كبدانة بإقليم الناظور أعطيت انطلاقة موسم القنص 2026-2027 على مستوى جهة الشرق، وسط انخراط واسع للقناصة وتنزيل حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى إرساء ممارسة مسؤولة ومستدامة. هذه الانطلاقة شكلت فرصة للقناصين من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لممارسة هواياتهم والإسهام في إنجاح التدابير التي أقرتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارهم شركاء أساسيين في الاستغلال المعقلن للثروة الوحشية واحترام النظم البيئية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
8: تم اليوم إعطاء انطلاقة الفعلية لموسم القنص 2026-2027 في ظل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتتمركز هذه التدخلات وهذه الإجراءات حول 5 ديال المحاور. أولا المحور المتعلق بإعادة هيكلة القنص المؤجر، بحيث كنقوموا بتشجيع الناس على السياسة ديال التأجير بكونها واحد الآلية ديال التدبير المستدام للثروة والموارد القنصية.
7: وتشمل هذه الاستراتيجية الوطنية تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين عبر التكوين والتخصيص بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتفعيل دور شرطة القنص ودعم الوحدات الميدانية لزجر المخالفات.
9: كنحرصوا على المراقبة ديال القناصة والوثائق المطلوبة لهم كرخصة القنص، رخصة حمل السلاح، شهادة تأمين، رخصة الطرائد المستقرة والمهاجرة، وبطاقة ديال الجامعة الملكية. وكذلك بالنسبة للشركة ديال القنص السياحي كيخصهم يتوفروا على واحد الرخصة ديال القنص السياحي.
10: احنا عيننا واحد المجموعة ديال الحراس رسميين باش يحاربوا أول حاجة القنص العشوائي والقنص الغير النظامي، وحتى دورة تحسيسية مع الصيادة باش يبقوا يحترموا القانون المسموح به قانونيا.
7: يساهم القنص السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الطبيعية والقروية، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة. ويتعزز هذا القطاع باستمرار من خلال شراكات تهدف إلى تخصيص وتكوين القناصين، محاربة القنص العشوائي، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
11: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر، قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
7: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية، وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: لأن الاقتصاد الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة عون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصادية الموريتانية يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ العمل وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم، البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
12: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر، بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة بلا ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة حرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذه السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة عون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجمعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس في محافظة القدس وحمزة عويسات من بلدية السواحرة الشرقية.
13: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم، احنا منوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين، عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
14: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 12 قرية ومنطقة جنوب شرق ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفاط وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية وتراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
15: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة، وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم امتنان إلى المملكة المغربية وكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
16: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة، كاموا الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات من المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهاي المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
17: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة بوشانينة.
18: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعه تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد المتخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
19: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره المالي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بالملعب الكبير لطنجة، واختتم أسود الأطلس فترة التوقف الدولي بحصيلة إيجابية تمثلت في تحقيق انتصارين وتعادل واحد بعدما فازوا سابقا على منتخب الغابون 2-0 ثم على منتخب لسوتو 2-0 وذلك برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا. وخلال خلال مواجهة مالي فرض أسود الأطلس تدريجيا سيطرتهم على مجريات اللقاء وكثفوا من محاولاتهم الهجومية مع مرور الدقائق. في الدقيقة 33 تعرض الزلزول للعرقلة داخل منطقة العمليات ليحتسب الحكم ضربة جزاء انبر لها اللاعب نفسه بنجاح مانحا التقدم للمنتخب المغربي 1-0. المحاولات الهجومية للمنتخب المالي في الجولة الثانية مكنته من تحقيق التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ديارا غاوسو لتظل النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة النهاية على وقع التعادل الإيجابي. وإلى منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، تميزت الدورة الثانية بفوز قطبي العاصمة الاقتصادية الوداد والرجاء، في حين نجحت الفرق الزائرة في انتزاع النقاط من خارج قواعدها حيث انتهت 5 مواجهات من أصل 7 بفوز الضيوف. وحقق الوداد والرجاء الأهم بعدما تفوق الفريق الأحمر بملعب العبدي على الدفاع الحسني الجديد 2-0، وهو انتصار ثمين خارج الديار يمنح الوداد الرياضي شحنة معنوية خاصة عقب تعثره في الجولة الافتتاحية بميدانه أمام الوافد الجديد وداد تمارا. بينما اضطر الفريق الأخضر لبذل جهد مضاعف أمام نهضة الزمامرة الذي كان متماسكا ليتمكن من تحقيق فوز صعب أمام جماهيره 1-0 ويحصد بذلك نقاط المباراة 3. وانتهى ديربي الشمال الذي جمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة طغى عليها التنافس الشديد. وشهدت الدورة الثانية فرض الفرق الزائرة سيطرتها وتألقها بعيدا عن ديارها، حيث فاز أمل تيزنيت الصاعد حديثا على مضيفه الفتح الرياضي 1-0. كما عاد حامل اللقب المغرب الفاسي من المحمدية 3 نقاط عقب فوزه على حسنية أكادير 2-1، وهو الانتصار الثاني على والي الذي يعزز موقعه في صدارة الترتيب. وتكرر سيناريو ذاته مع كل من الكوكب المراكشي واتحاد تورغا، حيث تفوق ممثل عاصمة النخيل خارج ميدانه على النادي المكنسي 1-0، وتغلب اتحاد تورغا على وداد تمارا بالنتيجة ذاتها. هذا وتم تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش الملكي بما يترك الباب مفتوحا أمام تغييرات مرتقبة في الترتيب العام للبطولة. بينما في القسم الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، تميزت الدورة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية باعتلاء الوداد الرياضي الفاسي، اتحاد يعقوب المنصور، الاتحاد الزموري الخميسات، والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرسي الصدارة بالعلامة الكاملة عقب تحقيقها الفوز الثاني على التوالي. فوق الملاعب الأوروبية تتجه أنظار عشاق الكرة غدا إلى إسبانيا، حيث يلتقي منتخب لاروخا مع مضيفه الكرواتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الرابعة من مرحلة الدورية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بينما يواجه منتخب إنجلترا ضيفه التشيكي. وفي المباريات الأخرى بالجولة ذاتها، يلتقي منتخب اسكتلندا مع سلوفينيا، وسويسرا مع مقدونيا الشمالية، وألبانيا مع سان مارينو، وبيلاروسيا مع فنلندا، ومولدوفا مع سلوفاكيا، وإستونيا مع إيسلندا، ولوكسمبورغ مع بلغاريا، وكازاخستان مع جزر فارو. هذا وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن انسحاب أليكس سكوت من تشكيلة منتخب إنجلترا للإصابة، وذلك بعد أيام من نيل لاعب الوسط إعجاب مدربه توماس توخيل بعد أول مشاركة أساسية له مع الفريق. وتعرض سكوت للإصابة خلال الفوز الساحق لإنجلترا 7-0 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب بورنموث قد يغيب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. ونختم بعالم الكرة الصفراء. بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة تاسعة عالميا الدور ثمن النهائي لدورة بكين للألف نقطة لكرة المضرب بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 4-6 7-6 7-0 و6-2. وكانت شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2023 في طريقها للخروج بعدما خسرت المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية بنتيجة 2-5 قبل أن تعود بقوة وتحسم المواجهة بعد 2:40. وستواجه شفيونتيك في الدورة المقبلة الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 10 في الدورة التي تغلبت بدورها على الأوزباكستانية كاميلا رحيموفا 6-1 و7-5. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
2: ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من المناطق. بدعم مغربي إطلاق حملة تعاون لمساندة قاطفي الزيتون في القدس. مغربيا وزير الاقتصاد الموريتاني يقول إن بلاده تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. أهلا بكم. البداية إذن بأحوال الطقس بالمغرب. أجواء المملكة متقلبة في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 60 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح مرتقبة اليوم وغدا بعدد من المناطق. تفاصيل النشرة الإنذارية يقدمها حسين يعبد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
12: بالنسبة اليوم ما زالت الأجواء ستكون غير مستقرة بأقل من جنوبية، حيث هذه السحب المدارية ستؤدي إلى تكون زخات رعدية محليا قوية مصحوبة أحيانا بهبة رياح قوية مع احتمال البرد. في هذا الإطار تهم نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تهم المناطق ديال بوجدور والذهب أو سرد، حيث متوقع تسجيل تساقطات مطرية تروح بين 50 إلى 80 ملمتر بينما ستكون تساقطات بين 30 إلى 50 بمناطق العيون السمارة والطرفية. بالنسبة للأيام المقبلة ما زالت الأجواء سيكون غير مستقرة بين الفينة والأخرى، هناك أمطار رعدية محليا خلال اليوم ستهم كذلك حتى مرتفعات الأطلس والريف سايس مع احتمال تساقطات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، كذلك قد تكون يعني متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى إذا بالفوسفات. يرتقب كذلك أن تكون هناك انخفاض في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس، يعني بعد ما كانت درجة الحرارة مرتفعة خلال الأسابيع الماضية سيكون هناك بعض الانخفاض تدريجي لتعود إلى معدلاتها الموسمية. نظرا لهذا السحب الغير مستقرة ينصح كذلك بأخذ حيطة والحذر خصوصا أثناء الزخات الرعدية أو الزخات القوية، التجنب يعني الاقتراب من المجاري المياه والويدان والشعاب، وكذلك متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية من المديرية العامة للأرصاد الجوية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ببلدة الرام شمال القدس حملة تعاون لعام 26 و2000 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمة كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. تصريحات في الموضوع لكل من فيحاء نجم مدير عام زراعة محافظة القدس وتهاني اللوزي مستشار محافظ القدس وموفق الخطيب رئيس وحدة شمال غرب القدس القدس في محافظة القدس، وحمزة وسات من بلدية السواحرة الشرقية.
13: هاي المعدات هي اللي راح تساعد المزارعين انهم يقدروا يوقفوا ويلقطوا زيتونهم. احنا بنوفر لهم من خلال وكالة بيت مال القدس دعم ومقومات صمود هاي المزارعين. عشان هيك انا بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المتواصل للسنة السابعة لدعم المزارعين في محافظة القدس. هاي المعدات راح تحدث فرق كتير كبير في موضوع موسم الزيتون.
14: هذه الحملة تشمل جغرافية محافظة القدس، سواء منطقة ضواحى القدس التي تتجزأ إلى منطقة شمال غرب القدس ضمن 16 قرية، ومنطقة جنوب شرق ومنطقة شمال شمال، كما أيضا نعمل داخل الجدار منطقة سلوان وجبل المكبر وشعفات وكافة الجغرافيا داخل حدود الجدار. طبعا هذه الحملة ألا وهي حملة عونة لإعانة المزارع المقدسي ودعم صموده وتجذره في أرضه والحفاظ على شجرة الزيتون التي هي قوة ورمز للشعب الفلسطيني وهوية تراث، كما هي مصدر رزق للمزارع المقدسي.
15: بهذه المناسبة بالتأكيد يتجدد الشكر باستمرار إلى المملكة المغربية والحكومة المغربية والشعب المغربي ووكالة بيت مال بيت المقدس على هذا الدعم السخي الممتد عبر سنوات يعني طويلة. وفي هذا العام تم استكمال هذا الموضوع، ونحن بدورنا في شمال غرب القدس ضمن إطار محافظة القدس الشريف نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المملكة المغربية ووكالة بيت المال على هذا الدعم السخي.
16: احنا اليوم متواجدين في بلدة الرام في محافظة القدس الحبيبة كامو الإخوة الطيبين بمبادرة طيبة لدعم الفلاح الفلسطيني كما هو معهود عندهم. قاموا بتقديم العديد من المستلزمات الضرورية لموسم قطف الزيتون من سلالم من الجدادات مع المشاطعة جد الزيتون. ما بننسى نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف اللي هي الداعم الأول والرئيسي لهذه المبادرة الطيبة.
1: الخبر المغربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيف العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة. إكرام جعفري.
17: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية الصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: مغربيا، دائما عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضية والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أميمة مشانينا.
18: بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أن أعضاءه ناقشوا مراسلة البعثة الأممية للدعم بخصوص نتائج اللجنة المصغرة أو ما يعرف بالحوار المصغر بين ممثلين عن طرفي الأزمة في البلاد وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية. هذا وصوت 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات الحوار المصغر لافتقارها إلى التوافق الوطني وافتقادها المرجعية الدستورية والقانونية، غير أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025 باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وفي نفس السياق تم في 30 من غشت الماضي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوقيع على وثيقة اتفاق الاجتماع المصغر والتي تقترح إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع توصية بتعيين شخصيتين في منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس وتسمية 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. وحظي الاتفاق بترحيب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة ومن الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصصين في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا اليوم في بكين اللقب 102 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين لكرة المضرب بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 9 عالميا. وجاء فوز الصربي البالغ 39 عاما بعد أن كسب المجموعة الأولى بشوط فاصل 6-7 قبل أن ينسحب الأسترالي بداعي الإصابة في المجموعة الثانية. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: مابراديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
20: أهلا بكم معنا مستمعينا إلى حصاد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بجهة الدار البيضاء ستات، إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لمدارس التمدرس الاستدراكي 2026-2027. وبمدينة جرادة، تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي مختلف مؤسسات الرعاية الصحية بمناسبة أكتوبر الوردي. في ميدلت 150 عارضا في الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح. إلى التفاصيل، جرى اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم التربوي الجديد لبرنامج التمدرس الاستدراكي 2026-2027 من مركزية الفرصة الثانية الجيل الجديد ابن رشد التابع للمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فقد سجل الموسم الدراسي الماضي حصيلة إيجابية لا سيما على مستوى برامج الفرصة الثانية الجيل الجيل الجديد التي بلغت نسبة الإدماج الإجمالية للمستفيدين منها 82.80%. وعلى مستوى الدخول التربوي الجهوي 2026-2027 يستهدف برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد حوالي 500 يافع وشاب من مختلف المديريات الإقليمية بالجهة موزعين بين 59 مركزا، ويتم تنفيذه بشراكة مع 36 جمعية ذات خبرة ميدانية. وبمدينة جرادة تم تنظيم لقاء تواصلي عن بعد لفائدة مسؤولين بمختلف المؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والوقاية منها. وشكل هذا اللقاء الذي أطره مسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم مناسبة لإعطاء الانطلاق الرسمي لفعاليات هذا الشهر التحسيسي وتقاسم التوجيهات الوزارية ذات الصلة، فضلا عن وضع خطة عمل ترم تعبئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتعزيز أنشطة التحسيس والكشف المبكر والتكفل بالحالات. بمدينة ميدل تم تنظيم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح سابوم من 8-11 أكتوبر بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح. المزيد معك إسماعيل المالكي.
0: بمشاركة نحو 150 عارضا من أبرز الفاعلين في سلسلة التفاح، تنظم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح من 8-11 أكتوبر بميدلت. وتقام هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبتنسيق مع عمالة إقليم ميدلت تحت شعار سلسلة التفاح فرص للتنمية الترابية المندمجة بالمناطق الجبلية. ويندرج هذا الحدث الذي تنظمه جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة وتعزيز مكانة سلسلة التفاح باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة درعا تفيلالت. وبحسب بلاغ للمنظمين يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة. ويضم هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية عدة أقطاب تهم قطب المؤسسات والجهات الداعمة وقطب التفاح ومشتقات وقطب المنتجات المجالية وقطب المدخلات واللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية.
20: بهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة.

0: المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
2: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
1: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
3: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
1: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأجادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: ورياضيا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً

0: عالم عب راديو.
1: أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز عناوينها. جهات طنجة تطوان الحسيمة تتجه لوضع منظومة متكاملة لمراقبة جودة الهواء. خلال اجتماع تمهيدي لكوب 31 الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة على الولادات. وفي توغو أحداث فرق متنقلة للمراقبة البيئية والغابوية لحماية الموارد الطبيعية. وفي مستهل نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز المنظومة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وجرد الانبعاثات الغازية الملوثة. تفاصيل أوفى معك محمد خير.
2: يشكل هذا المشروع موضوع اتفاقيتي شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون درهم، تجمع بين مجلس وولاية الجهة والقطاعات الوزارية المعنية وعملات الأقاليم بالجهة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب 2020-2030. وترم الاتفاقية الأولى بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ممول مناصفة بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مدى سنتي 2027-2028، تعزيز منظومة مراقبة الهواء وجرد الانبعاثات وإنجاز نمذجة جودة الهواء والتنبؤ بها على مستوى الجهة. وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بطنجة، ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من تحديد وتوصيف المصادر الرئيسية لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الجهة وتحديد كمية الانبعاثات حسب الملوث والقطاعات والمصدر والفترة الزمنية. كما ستوفر المنظومة بعد الانتهاء من تنزيلها البيانات الكافية حول التوزيع المكاني للانبعاثات وإعداد جرد جغرافي مرجع مكانيا على الصعيد الجهوي وإنشاء قاعدة بيانات جهوية مرجعية موثوقة وموحدة وقابلة للتحديث، وتغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة بهدف إنشاء نظام جهوي لدعم اتخاذ القرار بشأن تدابير الوقاية والحد من الانبعاثات الجوية. ويستفيد تنفيذ المشروع من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لا سيما فيما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية لإعداد جرد جهوي وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الخبرة والمعطيات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء التابع لقطاع التنمية المستدامة، بينما تقوم المجموعة الصحية الترابية باستغلال المؤشرات الصادرة عن المنظومة والتحسيس في حال وجود مخاطر صحية ذات صلة بجودة الهواء.
1: وفي خبر إيكولوجي آخر، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرارة الشديدة ترتبط بشكل متزايد بحالات الولادة المبكرة ونقص وزن الأطفال عند الولادة وغيرها من المضاعفات الصحية، بالتزامن مع استضافة فيجي محادثات تسبق قمة مناخية رئيسية. وتهدف المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي ودولة توفالو المكونة من جزر مرجانية إلى لفت أنظار العالم إلى واقع الحياة في المناطق الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي في المحيط الهادئ. وتشكل هذه المحادثات تمهيدا للقمة العالمية للمناخ كوب 31 التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية. وخلال الاجتماع حتى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على التحرك بشكل فوري، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في 5 قارات لاحظوا أن الحرارة المرتفعة تتسبب بمضاعفات صحية بحسب ما أظهرته دراسة جديدة. وقال إن الحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي ترتبط بشكل متزايد بحالات الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة وانخفاض الوزن عند الولادة ووجود مضاعفات صحية لدى الأمهات. وفي الختام أعلنت توغو عن إحداث فرق متنقلة للمراقبات البيئية والغابوية تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تسهم في تدهور النظم البيئية. وأفادت وسائل إعلامية محلية نقلا عن بلاغ للوزارة بأن إحداث هذه الوحدات تم إقراره بموجب قرار لوزير البيئة والموارد الغابوية والحماية الساحلية والتغير المناخي دودزي كوكوروكو، وستتولى مهمة المراقبة المنتظمة للمجالات الغابوية والمسطحات المائية وغيرها من المناطق الحساسة، فضلا عن التدخل في المواقع التي يتم فيها الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو الاشتباه في وجودها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدات ستكلف أيضا بتحديد الشبكات السرية للتزود بالخشب وتحويله ومعاينة المخالفات البيئية وزجرها، إلى جانب تقديم الدعم للسلطات المحلية في تدبير النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. نهاية نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: الفارس السويسري أنتوني بوركارد رفقة فرسه فونتين بلوماسياس يتوج بالجائزة الكبرى لكأس العالم، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. تتويج الفارس السويسري الذي عاد للمنافسة ضمن الدوري الملكي المغربي بعد غياب دام 7 سنوات ضمن هذه المرحلة التي نظمتها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة الدوري الملكي المغربي بحلبة إيبيكا التابعة للحرس الملكي، جاء بعد تصدره سبورة الترتيب خلال مرحلتي التباري، حيث أنهى مباراة السد بدون خطأ وبتوقيت 40 ثانية و63 جزءا من المئة.
4: سعيد جدا بهذا التتويج بالمغرب وبمدينة تطوان. هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز ضمن منافسة الدوري الملكي المغربي، وهذا الفوز يشكل ثمرة سنوات من العمل والتفاهم المتبادل مع الفرس.
3: وعادت المرتبة الثانية خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 42 فارسا، تأهل 11 منهم لمرحلة السد لليونانية لولي مايتيلينو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الإيرلندية نيام ميكيفوي. جائزة الحرس الملكي المصنفة ضمن فئة النجمتين عادت للفارس الألماني توم شوي، تاركا المرتبة الثانية إلى الإيرلندية نيام ميكيفوي، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى الهولندي فين بيورك.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني، داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد الرشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرة الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا، أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقت هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غونداوا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية، كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: وأرياديا تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام نظيره المالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بالملعب الكبير لطنجة. واختتم أسود الأطلس فترة التوقف الدولي بحصيلة إيجابية تمثلت في تحقيق انتصارين وتعادل واحد، بعدما فازوا سابقا على منتخب الجابون ب2-0، ثم على منتخب ليسوتو ب2-0، وذلك برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا. وخلال مواجهة مالي، فرض أسود الأطلس تدريجيا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وكثفوا من محاولاتهم الهجومية مع مرور الدقائق. في الدقيقة 33 تعرض الزلزول للعرقلة داخل منطقة العمليات، ليحتسب الحكم ضربة جزاء انبر لها اللاعب نفسه بنجاح، مانحا التقدم للمنتخب المغربي 1-0. المحاولات الهجومية للمنتخب المالي في الجولة الثانية مكنته من تحقيق التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ديارا غاوسو، لتظل النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة النهاية على وقع التعادل الإيجابي. وإلى منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، تميزت الدورة الثانية بفوز قطبي العاصمة الاقتصادية الوداد والرجاء، في حين نجحت الفرق الزائرة في انتزاع النقاط من خارج قواعدها، حيث انتهت 5 مواجهات من أصل 7 بفوز الضيوف. وحقق الوداد والرجاء الأهم بعدما تفوق الفريق الأحمر بملعب العبدي على الدفاع الحسني الجديد ب2-0، وهو انتصار ثمين خارج الديار يمنح الوداد الرياضي شحنة معنوية خاصة عقب تعثره في الجولة الافتتاحية بميدانه أمام الوافد الجديد وداد تمارا. بينما اضطر الفريق الأخضر لبذل جهد مضاعف أمام نهضة الزمامرة الذي كان متماسكا، ليتمكن من تحقيق فوز صعب أمام جماهيره 1-0، ويحصد بذلك نقاط المباراة 3. وانتهى ديربي الشمال الذي جمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة طغى عليها التنافس الشديد. وشهدت الدورة الثانية فرض الفرق الزائرة سيطرتها وتألقها بعيدا عن ديارها، حيث فاز أمل تيزنيت الصاعد حديثا على مضيفه الفتح الرياضي 1-0. كما عاد حامل اللقب المغرب الفاسي من المحمدية ب3 نقاط عقب فوزه على حسنية أكادير ب2-1، وهو الانتصار الثاني على والي الذي يعزز موقعه في صدارة الترتيب. وتكرر سيناريو ذاته مع كل من الكوكب المراكشي واتحاد تورغا، حيث تفوق ممثل عاصمة النخيل خارج ميدانه على النادي المكنسي 1-0، وتغلب اتحاد تورغا على وداد تمارا بالنتيجة ذاتها. هذا وتم تأجيل مواجهة نهضة بركان والجيش الملكي، بما يترك الباب مفتوحا أمام تغييرات مرتقبة في الترتيب العام للبطولة. بينما في القسم الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، تميزت الدورة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية باعتلاء الوداد الرياضي الفاسي، اتحاد يعقوب المنصور، الاتحاد الزموري الخميسات، والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرسيات البطولة الاحترافية. تميزت الدورة الثانية إثارة كبيرة وندية عالية باعتلاء الوداد الرياضي الفاسي، اتحاد يعقوب المنصور، الاتحاد الزموري الخميسات، والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرسيات منتخب اسكتلندا مع سلوفينيا، وسويسرا مع مقدونيا الشمالية، وألبانيا مع سان مارينو، وبيلاروسيا مع فنلندا، ومولدوفا مع سلوفاكيا، وإستونيا مع إيسلندا، ولوكسمبورغ مع بلغاريا، وكازاخستان مع جزر فارو. هذا وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن انسحاب أليكس سكوت من تشكيلة منتخب إنجلترا للإصابة، وذلك بعد أيام من نيل لاعب الوسط إعجاب مدربه توماس توخيل بعد أول مشاركة أساسية له مع الفريق. وتعرض سكوت للإصابة خلال الفوز الساحق لإنجلترا 7-0 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب بورنموث قد يغيب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. ونختم بعالم الكرة الصفراء. بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 عالميا الدور ثمن النهائي لدورة بيكين للألف نقطة لكرة المضرب بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 4-6 7-6 7-0 و6-2. وكانت شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2023 في طريقها للخروج بعدما خسرت المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية بنتيجة 2-5 قبل أن تعود بقوة وتحسم المواجهة بعد 2:40. وستواجه شفيونتيك في الدورة المقبلة الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 10 في الدورة، التي تغلبت بدورها على الأوزباكستانية كاميلا رحيموفا 6-1 و7-5. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

ماب راديو. ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. المغرب وكمبوديا يتباحثان حول تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. السيد ولد الرشيد يجري بتنزانيا سلسلة مباحثات مع رؤساء

0: برلمانات عدد من البلدان. ودوليا في فرنسا، موجات الحر والجفاف والحرائق كلفت ما لا يقل عن 16 مليار يورو. أجرى نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد بأروشا في تنزانيا محادثات مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريت، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المغرب وكمبوديا في عدد من المجالات. وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد السيد حداد أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب وكمبوديا، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز علاقتهما والاستفادة من المؤهلات التي يتيحها موقع المغرب في إفريقيا والمحيط الأطلسي وموقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا. وسجل أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية متنامية، وانتظاما في اللقاءات على المستويين الدبلوماسي والبرلماني داعيا إلى البناء على هذه الدينامية من خلال تكثيف الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين وتشجيع المبادرة المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. تم التوقيع بأروشا في تنزانيا على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان تانزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين وتعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. بأروشا في تنزانيا، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات عدد من البلدان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذه المباحثات التي جرت بحضور على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا زكريا الكوميري، شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التشريعية، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي هذا السياق، بحث السيد ولد رشيد مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، بما يسهم في إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني ومواكبة تطور العلاقات بين البلدين. وأبرز الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة لتعزيز التقارب بين المغرب وتنزانيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتعزيز التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: جرى بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي. في خبر آخر، قارب المشاركون في يوم دراسي برباط موضوع الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي. وتوخى هذا اللقاء المنظم من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع مركز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبعض المديريات المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بتطوير الموارد الرقمية التربوية، دعم الانتقال الرقمي وإدماج التكنولوجيا الرقمية والابتكار البيداغوجي في المنظومة التعليمية واستثمارها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائية.
3: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
2: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: جهويا انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. وينظم هذا الحدث من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة أسراغنا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
5: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
4: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
6: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
4: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
0: ثقافيا أسدل الستار بأكادير على فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي إسنين ورغ التي احتفت هذا العام بالذكرى 20 لانطلاقة هذا العرس السينمائي. وتوج شريط غوندافا الأغنية الملعونة للمخرج علي بن جلون بالجائزة الكبرى إسنين ورغ ضمن المسابقة الأمازيغية. كما حصد الفيلم جائزة أحسن تشخيص نسائي إذ عادت للممثلة فاطمة عفيف وجائزة أحسن تشخيص رجالي التي نالها مناصفة كل من فاروق الزنابط وعبد اللطيف عاطف. ودوليا كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام أفادت بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو.
0: وأريد ين تستضيف الرباط في الفترة ما بين 30 أكتوبر وفتح نوفمبر المقبل المحطة الختامية لموسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي. وذكر المنظمون في بلاغ أنه من 30 أكتوبر إلى فتح نوفمبر 2026 ستحتضن عاصمة المملكة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الرباط، المؤسسة بشراكة مع برنامج الأعوام الثقافية القطرية في موعدها الختامي لموسم دولي سيتم خلاله تتويج بطلي المسابقتين لسنة 2026. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: هذا إنجاز تاريخي وفي رياضة البلياردو، وهذه حاجة كتفرح المغاربة أنه فريق البلياردو تمكن أنه يحقق هذا الإنجاز في 2014 وفي 2026.
10: هذا إنجاز تاريخي حقه المنتخب المغرب في بطولة العالم ديال البيار، وهذا إنجاز كيضاف هذا مرمى حققنا البطولة العالم في 2014، دابا حققناه ثاني في 2026، وتبارك الله على المنتخب ديالنا وعلى المدرب.
11: يعني هو المنتخب حقق انجاز كبير ودا البطوله في مدينتنا هنا في مراكش، دونك توت مي فيليسياسيون، ونتمنى ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا ويشتغلوا على انها تكون واحد الرياضه اللي يعموها، وحتى الشباب حتى هما يبداو يتعلموها وهذا، دونك صافي فريمون بليزير.
12: المغرب ربح بطوله العالم ضد خصم ديالو ايرلندا الشماليه، ودي حاجه زوينه كنشوفوا المغرب كيتقدم في مجالات بحال الرياضه، عندنا الكره، البيار حتى هو مجال تبارك الله عندنا لي طالون في المغرب.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية ثروت سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يعتبرها ترامب من أكثر التحولات التكنولوجية تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. ويترأس فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. كما تم تكليف الفريق بتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا والنظر في سبل تعزيز استجابة الحكومة الفيدرالية للتحديات التي تطرحها. ومن المرتقب أن يقدم فريق العمل تقريره وتوصيته في غضون 120 يوما في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر المرتبطة به والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا المجال. ويأتي الإعلان بعد أيام من اجتماع احتضنه البيت الأبيض مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، انتهى بالتزام شركات رائدة بمجموعة من المبادئ المتعلقة بمسؤوليتها عن تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وسلامتها، حيث كان ترامب قد وصف ذلك الالتزام بأنه ذو طابع أخلاقي ملزم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: الموارد الرقمية التربوية للغة الأمازيغية من الإنتاج إلى الاستثمار البيداغوجي، موضوع يوم دراسي بالرباط. هو لقاء عرف بالموارد الرقمية التربوية التي أنتجها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لفائدة سلك التعليم الابتدائي.
2: نحن نعتبر على أن توفير هذه الموارد الرقمية وتقاسمها مع الأساتذة والمدرسين من شأنه أن يساعدهم بطبيعة الحال في القيام بمهامهم النبيلة وفي تحقيق التعلمات المرجوة.
1: مناسبة لتقاسم التجارب حول توظيف الموارد الرقمية في تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات الأطر التربوية على استثمارها بما يواكب مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والارتقاء بجودة تعليمها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
2: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي الطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعية الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى، الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
1: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
3: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد

0: وأشار رئيس مجلس المستشارين لأن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، لا سيما بالنسبة للنساء، من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفاية اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
2: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار، هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا

0: اقتصادي واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة، وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. ناميبيا تنشئ منطقة عازلة لاحتواء انتشار الحمى القلاعية. وبجنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تأمر بإعادة فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام طالبي اللجوء. الكاف يعاقب زيمبابوي عقب وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب. أهلا بكم من جديد، والبداية بناميبيا، حيث أعلنت الحكومة الناميبية موافقتها على خطة لاحتواء تفشي الحمى القلاعية في منطقة خراسة بهدف منع انتشار المرض إلى مناطق أخرى من البلاد. وتتضمن الخطة على الخصوص إنشاء منطقة عازلة للسيطرة على المرض في المقاطعة البيطرية وإصلاح أجزاء من السياج الحدودي بين ناميبيا وبوتسوانا، فضلا عن إقامة أسوار بيطرية للمراقبة في المناطق عالية الخطورة على طول الحدود مع جنوب إفريقيا. وهذه التدابير ترمي إلى ضبط حركة الحيوانات وحماية المناطق التي لم يصل إليها المرض بعد، حيث قامت فرق المراقبة البيطرية بفحص 29,313 حيوانا في 68 مزرعة، حيث تم تأكيد إصابة 127 حيوانا بالحمى القلاعية في 15 مزرعة. وإلى جنوب إفريقيا، حيث أعادت فتح باب الولوج إلى نظام اللجوء أمام الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو لا يتوفرون على تأشيرة، وذلك بموجب توجيه صادر عن وزارة الداخلية عقب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 7 يوليو 2026. بموجب هذا الحكم يتعين على مكاتب استقبال اللاجئين من الآن فصاعدا استقبال أي شخص يتقدم إليها ويعرب عن رغبته في طلب اللجوء، حتى وإن كان قد عبر الحدود خارج نقطة عبور رسمية أو لم يعلن عن نيته عند الحدود أو لم يحترم مهلة 5 أيام للتوجه إلى المصالح المختصة، ولم يعد بإمكان السلطات اشتراط الحصول مسبقا على تأشيرة عبور أو الاستناد إلى غياب الوثائق أو الدخول الغير النظامي أو التأخر في التصريح لرفض طلب اللجوء. وفي الختم، الكاف يعاقب الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، وذلك بإلزام المنتخب بخوض مبارياته الدولية المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، وذلك على خلفية وفاة مشجع واقتحام أرضية الملعب عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق المحاربون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1. وقررت لجنة الانضباط التابعة للكاف تغريم الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم على خلفية هذه الأحداث التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي بالملعب الوطني للرياضة في هيراري. نهاية جولتنا الإفريقية، في أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
5: التقينا وتحدثنا على مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، هذه هذا التعاون لاتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
4: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
6: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم الملائي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
4: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي الطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطارين في ماي 2006.
1: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
8: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطاري للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لا سيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لا سيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوشدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
0: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة، من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي، حين ينخفض ضوء المكان وتتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى جناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ماب راديو،
10: ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضياً، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
1: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
8: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطار للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لسيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لسيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية الجهوية مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
10: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوستك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معدن متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل مع محيطه بصورة مستمرة، كيأثر فيه وكيتأثر به، وكيكتسب من خلال علاقاته الاجتماعية مجموعة من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك اللي كتحدد طريقة تعامله مع أفراد المجتمع، ومن بين العوامل النفسية اللي عندها تأثير بصورة واضحة في طبيعة هذه العلاقات تقدير الذات. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيكون في غالب الأحيان قادر على بناء علاقات إيجابية والتعبير على آرائه والتعامل مع المواقف الاجتماعية بكل ثقة، بينما يقدر يرتبط انخفاض تقدير الذات بالانسحاب الاجتماعي والخوف من تقييم السلبي والحساسية تجاه أي نقد. ودراسة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي كيساعدوا على فهم جانب مهم من التفاعل بين العوامل النفسية والاجتماعية في حياة الفرد. وعالم الاجتماع موريس روزنبرغ هو اللي ابتكر أشهر مقياس عالمي لتقدير الذات وطوره حتى أصبح الأداة الأكثر استخداما في الأبحاث النفسية والاجتماعية لقياس القيمة الذاتية الإجمالية للفرد. أما العالم أبراهام ماسلو فوضع الحاجة لتقدير الذات كمرتبة أساسية في هرم الحاجيات الإنسانية، وكتشمل احترام الذات ونيل احترام الآخرين. وبالنسبة لكارل روجرز ركز في نظريته الشخصية على مفهوم الذات وكيفية إدراك الفرد لنفسه، بينما تحدث ألبرت باندورا على الكفاءة الذاتية المتعلقة بقدرة الفرد على التحكم في حياته وتوجيه سلوكه. فتقدير الذات كيشير حسب الدراسات العلمية للطريقة اللي كينظر بها الفرد لنفسه والقيمته اللي كيمنحها لذاته، سواء من خلال قدراته أو صفاته أو إنجازاته أو مكانته في محيطه الاجتماعي. وما يمكنش نحكمه على تقدير الذات المرتفع عند الفرد بأنه شعور بالتفوق على الآخرين، وإنما كيعكس درجة من القبول والاحترام للذات مع إدراك طبعا نقاط القوة والضعف بصورة واقعية. وكيتشكل تقدير الذات تدريجيا من خلال الخبرات اللي كيراكمها الفرد منذ مرحلة الطفولة، خاصة من خلال طبيعة العلاقة الأسرية وأساليب التنشئة وتجارب النجاح والفشل والتفاعل مع الأقران، إضافة للخبرات التعليمية والمهنية. ويمكن يتغير تقدير الذات حسب الظروف الاجتماعية والنفسية اللي كيمر منها الفرد. وتقدير الذات المتوازن مهم جدا، كيساهم في تعزيز قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع. فالفرد اللي عنده ثقة في قدراته تيكون عنده استعداد للمشاركة في المواقف الاجتماعية حتى الصعيبة، وتكوين أيضا علاقات والتعبير على أفكاره ومشاعره بطريقة واضحة وصريحة. ومن آثار تقدير الذات الإيجابي كذلك ارتفاع مستوى القدرة على التواصل الفعال. هنا الفرد كيعبر على احتياجاته وحقوقه بدون نية الاعتداء على حقوق الآخرين، وكيكون أكثر قدرة على تقبل الاختلاف وحتى النقد والنظر للأخطاء باعتبارها فرص للتصحيح وكسب التجربة، وماشي دليل على انعدام القيمة الشخصية. كذلك تقدير الذات يمكن يساهم في زيادة المشاركة الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو في بيئة العمل أو المجتمع المحلي. فالشعور بالكفاءة والقيمة الشخصية كيشجعوا الفرد على تحمل المسؤولية والمبادرة والتعاون والتضامن مع المحيط. وملي كيكون تقدير الفرد لذاته منخفض يقدر ينعكس على سلوكه الاجتماعي بأشكال متعددة، ومن أبرزها الخوف من التقييم الاجتماعي. ويقدر الفرد في هذه الحالة ما يعبرش على رأيه حتى يتجنب السخرية أو الرفض أو الفشل، ويقدر يعتبر حتى الملاحظات العادية على أنها رفض أو تقليل من قيمته. وفي بعض الحالات ممكن يقوم الفرد بمجهود جبار باش يرضي الآخرين للحصول على القبول الاجتماعي حتى ولو كانت على حساب حاجاته وحقوقه الشخصية. من جهة أخرى ما كيبانش انخفاض تقدير الذات دائما في صورة الانسحاب، يقدر ياخد شكل دفاعي كيتمثل في سلوك عدواني عنيف أو في محاولة إثبات الذات بصورة مبالغ فيها. لذلك فالعلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي ماشي بسيطة أو آلية، ولكن كتدخل فيها عوامل شخصية وأسرية وثقافية واجتماعية متعددة. وتقدير الذات عند الفرد كيتكون في حد الأسرة من خلال أساليب التربية التعامل مع الطفل، خاصة لما كتعطيه فرص الاستقلالية وكتجنب تقارنه بشكل سلبي مع أقرانه وكتعطيه قيمة أمامهم. وهذه ممارسات كتساعد على بناء صورة إيجابية ومتوازنة على الذات. لكن هذا الدور ما كيبقاش محصور عند الأسرة، لأن الفرد كيتطور ومراحل حياته كتطور أيضا مع الوقت. أولا كيمشي للمدرسة، ثم كيتعامل مع مؤسسات اجتماعية، وهذه الفضاءات مهمة جدا ممكن توفر ليه بيئة قائمة على الاحترام والمشاركة وعدم التمييز، وهكذا كتقوي عنده تقدير الذات والشعور بالكفاءة والانتماء. فتقدير الذات كيعني الثقة والفاعلية اللي كتشجع الفرد نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف ومواجهة الحياة بكفاءة، وكتعطيه المرونة النفسية اللي كتساعده على مقاومة العقبات وتجاوز حالات الفشل بسرعة وبناء علاقات اجتماعية صحية متوازنة. وكل ما انخفض التقدير للذات كيأثر على السلوك اللي يقدر يخلي الفرد ينخرط في ممارسات اضطرابية وفوضوية وتشكيل سلوك اجتماعي غير متوازن، أكثر شيء فيه استجابات دفاعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
2: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي الطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعية الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
1: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
3: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراج متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطاري للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لا سيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لا سيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملمترا بكل من عمالات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم

0: 2020 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا. وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
1: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوستك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه

0: النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. المغرب يدعو بجنيف لوضع التنمية والأولويات الإفريقية في صلب إصلاح منظمة التجارة العالمية. موجات الحر والجفاف والحرائق تكلف ما لا يقل عن 16 مليار يورو بفرنسا. موريتانيا تنفذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. إلى التفاصيل. دعا المغرب أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. إكرام جعفري والتفاصيل.
3: في معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفعنا إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. وأكد سيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل دائم التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. كما شدد على ضرورة أن يكون البعد التنموي وأولويات إفريقيا في صلب عملية الإصلاح، رابطا ذلك بأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الصدد سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجارة الخدمات وبصفة خاصة على خفض تكاليف تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون، والتي وصفها بأنها مصدر أساسي للدخل لملايين الأسر في العديد من الاقتصادات النامية. وأشار إلى أن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح متوسطها بين 6-8%، معتبرا أن خفضها من شأنه أن يتيح ضخ حصة أكبر من الأموال المحولة مباشرة في الاقتصاد الفعلي.
2: وفي خبر آخر، وفق تقديرات قدمتها لجنة برلمانية بالجمعية الوطنية، كلفت موجات الحر والجفاف والحرائق التي شهدتها فرنسا خلال صيف 2026 ما لا يقل عن 16 مليار يورو. وأفادت وسائل إعلام بأن هذا التقييم يجمع بيانات من مصادر عمومية إلى جانب نتائج جلسات استماع لعدد من المهنيين من بينهم فلاحون ومؤمنون ورجال إطفاء واقتصاديون. وأوضحت اللجنة أن تداعيات موجة الحر الشديد والجفاف على النشاط الاقتصادي تقدر بنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل تأثيرا يقدر ب 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وتضاف إلى هذه الكلفة نفقات عمومية إضافية لا تقل عن 2.5 مليار يورو، من بينها نحو 1.3 مليار يورو من المساعدات الموجهة إلى القطاع الفلاحي، وحوالي 700 مليون يورو لقطاع الصحة، وما لا يقل عن 300 مليون يورو مرتبطة بالحرائق. ويستحوذ القطاع الفلاحي على النصيب الأكبر من هذه التقديرات، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو استنادا بالخصوص إلى تقديرات المنظمات الفلاحية. غير أن اللجنة البرلمانية اعتمدت مبلغا في حدود 8.7 مليار يورو بعد خصم المساعدة العمومية. وفي الختم أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدية أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. محمد خير في المتابعة.
4: استعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحة الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية. وأبرز أن الرؤية التنموية لموريتانيا تقوم على تحويل الموارد والإمكانيات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد أن موريتانيا تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وسجل في هذا السياق تنامي الاهتمام الدولي بموريتانيا وتزايد إقبال المستثمرين والشركاء الاقتصاديين على استكشاف الفرص التي توفرها البلاد، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مضيفا أن موريتانيا تتيح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية. ووفقا للمنظمين يهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف أفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: ماب راديو.
5: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران الطيران والفضائي معرض بوراكوش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون، إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
6: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريعي والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطاري للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لسيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، لاسيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
6: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء بالرباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و 40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
8: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
6: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوستك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغا أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
11: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين وفي أفق تطوير هذه الاتفاقية، هذه هذا التعاون اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
10: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
12: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من لي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب، وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
10: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: التنسيق والتعاون الإقليميان في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي، ذاك ما أكده المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الإقليمي في منطقة هذه المنظمة.
15: الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرؤى، هو تنسيق المجهودات، وهو أيضا العمل على تقديم برامج مشتركة للمنطقة، منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
14: المتداخلون شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمي الموجودة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
16: سعداء جدا في مشاركتنا بهذا المؤتمر، ونشكر المملكة المغربية على الاستضافة وحسن الضيافة. طبعا دورنا كممثل للقطاع الخاص وكداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل البري حول العالم، لذلك نشارك في هذا المؤتمر وكلنا يعني نتطلع قدما للتعاون في مجالات تتعلق بالنقل الدوري العابر للحدود وأيضا السلامة الطرقية.
14: في هذه الدورة يبحث المشاركون على أبرز نتائج تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى، إلى جانب التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع والدروس المستخلصة منها.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
17: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
9: ماب راديو.
13: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي الطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء اللقائي أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطارين في ماي 2006.
6: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطاري للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لا سيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لا سيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
6: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوشدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس. ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
8: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
6: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوستك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معهد متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة انطلقت أشغاله في مراكش بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال.
18: هذا المؤتمر نريد من خلاله أن نتحادث كذلك وأن نتبادل المعرفة حول من بداية يعني الاستجابة إلى الأزمات إلى المنطق الاستعدادي لها.
14: المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل لحظات الأزمات إلى فرص لتعزيز القدرات الشاملة.
19: اهتمام هذه المؤسسات بمسألة إدارة وتدبير الأزمات وتقوية قدرة الأهالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمات.
14: هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع لا سيما القيادة المحلية في مواجهة الأزمات وبناء القدرة على الصمود وتعزيز أنظمة صحية قادرة على التكيف والاستجابة للأزمات والتعافي منها.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث حول موضوع من الأزمة إلى القدرة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في هذا المجال. هذا الحدث ينظم من قبل منظمة التنمية والتمكين الإسلامي في أمريكا بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمؤسسة المغربية للتنمية والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وكلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة سرغنة. يشكل هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار تجمع أكاديميين وصناع قرار وخبراء فضلا عن فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف بحث سبل تحويل.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو
9: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: أكد المشاركون في المنتدى التشاوري السادس لمنظمات التعاون الأفريقي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بالدار البيضاء أن التنسيق والتعاون الإقليميين يقع في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء في مواجهة تحديات وتحولات الاقتصاد العالمي. المتداخلون خلال هذا المنتدى شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق بخصوص السياسات الاقتصادية الإقليمية بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وباقي منظمات التعاون الإقليمية المتواجدة بفضاء منطقة منظمة التعاون الإسلامية، إلى جانب تسهيل تبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة جارة لطيفة البوعبدلاوي أن المنتدى يندرج في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية المتعاقبة والتحديات الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على عدة مناطق بفضاء منطقة التعاون الإسلامية. وأكدت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل مساعدة الدول أعضاء على مواجهة التحديات الخارجية وتوطيد المرونة الاقتصادية. وفي هذا السياق شددت السيدة البوعبدلاوي على الأهمية المتزايدة لآليات التعاون والتنسيق بين المجتمعات الإقليمية في فضاء منظمة التعاون الإسلامية، داعية إلى توحيد الجهود وتقاسم الخبرات وتعزيز العمل الجماعي لبناء اقتصادات قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
20: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
7: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006.
20: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطاري للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لسيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لسيما بنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
20: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في

0: تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
1: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار، هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوتسك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معدن متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة.

0: كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
1: بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمغرب، تم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين.
2: التقينا وتحدثنا عن مجموعة من القضايا ومجال التعاون بين البلدين في أفق تطوير هذه الاتفاقية، اتفاقيات أخرى في مجال الجنائي ثم في المجال المدني ثم في مجال التكوين.
1: ومن شأن التوقيع على هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ أن يسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة والمتمثلة في تنزيل الرؤى الاستراتيجية للبلدين من أجل التصدي الأمثل لجميع أنماط الجريمة وتحدياتها، وذلك على ضوء إعمال آليات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
3: نحن سعيدين جدا للتعاون وللدعم من الإي من المغرب، وهذا دليل عن عافية موجودة بالمغرب وتطور المغرب. وبذات الوقت نحن عم نعمل كل الجهود اللازمة كمان بلبنان لنرجع نلعب الدور الرائد اللي كنا نلعبه بالمجال القانوني.
1: وشكل حفل التوقيع مناسبة لفتح النقاش حول الخطط المستقبلية للبلدين من أجل إبرام اتفاقيات أخرى تشمل ميادين قانونية وعدلية، وكذا التكثيف من تبادل الزيارات والخبرات لتقاسم الممارسات الفضلة في تحديث الإدارة القضائية وتأهيل مواردها البشرية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، وتعزيز التكامل العربي بما يتيح بناء قدرة مشتركة أكثر استعدادا وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، ذاك ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في فعالية إطلاق التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي.
6: لازم من تفكير جماعي على مستوى سواء المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لوضع أفضل المقاربات لمواجهة هذه المعضلات بروح جماعية وجدية.
5: التقرير العربي 14 للتنمية الثقافية يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تأمين المياه والغذاء، ويبحث في سبل تعزيز القدرة على التوقع والاستعداد للأزمات وتطوير آليات التعاون والتكامل العربي والاستفادة من الإمكانات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية المتاحة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة، التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنات مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
8: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاض غمارها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور الله محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
7: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالة الحركة الوطنية.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز العناوين. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ورياضيا، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات الألعاب الأولمبية 2028. أهلا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. إسماعيل الملكي في المتابعة.
10: تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغالها الاجتماعية الثالثة للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقدة يومي 5 و6 أكتوبر 2026 وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضائي معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماعي الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية والتي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوة المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاقي العسكري من درجة الحملة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري، وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطارين في ماي 2006.
9: في شأن آخر، استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم الثلاثاء بأروشا أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
11: السيد ولد رشيد أكد في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأوضح أن هذه المقتضيات وجدت امتدادها في إصلاحات وأوراش متواصلة يطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطار للحماية الاجتماعية ومثله من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية والتمكين لا سيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وألياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا التوجه التشريعي امتد إلى تشجيع وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة لا سيما بالنسبة للنساء من خلال تخصيص 90 مقعدا بمجلس النواب لهن عبر دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية وإقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
9: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم الثلاثاء برباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وأوضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملمترا بكل من عملات وأقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية 6 صباحا من يوم غدا الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و40 ملمتر بعملات وأقاليم العيون وسمارة وطرفايا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 11 ليلا. في خبر آخر، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ببلدة الرام شمال القدس حملة عونة لعام 2026 لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وذلك بدعم مغربي توزع بين مساهمات كل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين وجماعة فاس، ويستفيد من الحملة نحو 2250 مزارعا في 20 منطقة بمحافظة القدس، وتشمل 16 بوابة زراعية، فيما توفر للمزارعين مستلزمات تساعدهم على تسريع عملية القطاف وتحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحصول. الخبر المغاربي من موريتانيا، وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار. واستعرض الوزير في افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة. إكرام جعفري.
12: موريتانيا تعمل على تنفيذ إصلاحات طموحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني للاستثمار، هذا ما أكده وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال افتتاح أشغال منتدى اقتصادي موريتاني أمريكي تستضيفه العاصمة نواكشوط. في هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة من بينها المعادن والطاقة والصناعات الغذائية والصيد والزراعة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستيكية، مبرزا في ذات السياق الرؤية التنموية لبلاده والتي تقوم على تحويل الموارد والإمكانات إلى قيمة مضافة محلية عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكفاءات الوطنية، معتبرا أن ذلك يفتح مجالا واسعا للتعاون. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن بلاده تشهد تحولا اقتصاديا واعدا، منوها إلى أن هذا التحول يروم إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واستدامة وتعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية وشريكا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف مشاركة وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية، يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في موريتانيا واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة بين القطاع الخاص في موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
9: دوليا، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن الخطر المرتبط بوفاة يشتبه في كونها ناجمة عن الإصابة بالطاعون الرئوي لدى موظفة في مختبر بمنطقة إيركوستك بسيبيريا منخفض بالنسبة لروسيا ومنخفض جدا بالنسبة لأوروبا، مؤكدة أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالطاعون. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أوضح أن السيدة كانت تعمل في معدن متخصص في دراسة مسببات الأمراض الخطيرة بما فيها الطاعون في منطقة ينتشر فيها المرض بشكل طبيعي بين الحيوانات البرية. أخيرا مستمعينا الكرام، في الميدان الرياضي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بلاغ أنها توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب الوطني النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. المصدر ذاته أضاف أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور جاء بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات، وسيواجه المنتخب الوطني في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: صادق مجلس جهة الرباط سلال قنيطرة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2027.
14: مجموعة النقاط اللي كتخص النساء، كتخص الشباب، كتخص كذلك الأطفال في العالم القروي، منهم واحد الاتفاقية مهمة ديال مدرستي اللي الدور ديالها هو أنه تنقل التلاميذ في العالم القروي أتحول المدارس، تصدت لها واحد الميزانية ديال 45 مليون ديال الدعم. كذلك حاضنة المقاولات بالنسبة للشباب اللي كان في إقليم سيدي قاسم سيدي سليمان وفي الصخيرات وفي سلا.
13: وتهم هذه المشاريع كذلك معالجة المباني الآيلة للسقوط بالرباط وإعادة إيواء قطني دور الصفيح بالخميسات. التقرير التقييمي السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية سجل نسبة تفعيل فقط 85% بما يعادل 223 مشروعا، فيما بلغت المشاريع المنجزة كليا 34 مشروعا.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
15: في ظل تنامي التهديدات الرقمية وتسارع الثورة التكنولوجية انطلقت بالعاصمة الرباط أشغال التدريب التنفيذي للأكاديمية السيبرانية لفائدة القادة والمسؤولين عن الأمن الرقمي بإفريقيا. اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمعية البنك الدولي وبشراكة مع الأكاديمية الرقمية لإفريقيا الذكية يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات القارية في مجالات الحوكمة ومواكبة المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير آليات الاستجابة السريعة للأزمات السيبرانية.
16: This event is especially important to bring the awareness.
15: هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يدخل في صلب بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني عبر مختلف دول العالم، كما أن أهميته تتجسد أيضا في الوقوف على المخاطر السيبرانية المتسارعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وما تستوجبه من استعداد كبير للفاعلين في هذا المجال من أجل التعامل مع تلك المخاطر.
17: تتجلى أهمية هذا التدريب في بناء أساس تنفيذي لقيادة الأمن السيبراني، كيف يتم قيادة هذه الوحدات وبناء خطط متعلقة باستيعاب الذكاء الصناعي وحوكمته داخل المرافق وداخل الأجهزة والفرق التدريبية.
15: وعلى مدى أيام التدريب الممتدة حتى 8 أكتوبر الجاري ينخرط الخبراء والمشاركون الأفارقة في ورشات تفاعلية وتمارين محاكاة حية لإدارة الأزمات تتيح اختبار القدرة على اتخاذ القرار وكذا القيادة الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني. القيمة المضافة لهذا التدريب أننا نعمل على تعزيز قدرات القادة الاستراتيجيين وكذا مسؤولي الأمن السيبراني بما يمكنهم من مواكبة مختلف مظاهر التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية.
1: وتجسد هذه المبادرة النوعية بالرباط الدور الريادي للمملكة المغربية في دعم التحول الرقمي الآمن بإفريقيا وترسيخ شبكات التضامن المؤسساتي القاري لحماية الفضاء الرقمي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وآمنة للجميع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: بمقر عمالة إقليم الناظور، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 71 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة التي تعد واحدة من أنصاع صفحات تاريخ الكفاح الوطني ولبنة من لبنة مسار النضال الذي خاضه الشعب المغربي. المهرجان الخطابي الذي ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شكل مناسبة لاستحضار ما سطره أبناء الوطن من مواقف بطولية وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
8: هي واحد المناسبة كبيرة وعظيمة كتحمل واحد الحمولة ثقيلة ديال الدروس وديال العبر ديال الملاحم والبطولات والنضالات اللي خاضمها أبناء هذا الإقليم المجاهد من أجل الانتصار الأخر قضيتنا قضية الحرية والاستقلال وعودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال مغفور له محمد الخامس ولا إلى الملكية الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن.
7: وبهذه المناسبة تم تكريم 8 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم الناظور كعربون وفاء وعرفان بتضحياتهم الجسام في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية وترسيخا لثقافة الاعتراف برجالات الحركة الوطنية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
18: حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية. ويرتقب نزول زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس. وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق هضاب الفوسفات والماس حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس والسهول الشمالية والوسطى وكذا بمناطق الريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 80 درجات و 16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف وما بين 17 و 20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس بينما ستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وجنوب بوشدر، وقليل الهيجان إلى هائج ببقي السواحل.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.